عليه وسلم عبادة. وأما المدح فرادى فمن ذلك ما رواه الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله: قل لا يفضض الله فاك. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. قال الحافظ ابن حجر في الأمالي: حديث حسن. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إني لأحبكن. قال الحافظ البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وهذا فيه دلالة على مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والضرب بالدف. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول إلى الآن. الله تبارك وتعالى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من مدح غيره. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي ختام هذه الفائدة الجليلة نذكر أمرا مهما في بيان العقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من كتاب العقيدة الصلاحية، وهو من تصنيف الفقيه محمد بن هبة البرمكي، وقد نظمه برسم السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تعالى. ومما جاء فيه: فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد، جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

سلم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البارئ

إلا ولا حل عيني نور نور.

வந்து لأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولا

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

مبتدئ وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.
1: سبحان الله سبحان الله.
0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا قلبك قد بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

ثم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والماء.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله عز وجل: قل

بعضهم لبعض ظهيرا. إخوة الإيمان، إن المعجزات التي حصلت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته قيل بين الألف والثلاثة آلاف، وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم وحبل الله المتين الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: ما أعطى الله نبياً معجزة إلا وأعطى محمداً مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطى الله عيسى إحياء الموتى، فقال رضي الله عنه: أعطي محمد حنين الجزع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له منبرا، فلما كان يوم الجمعة قعد على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. فبكى الحسن وقال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ إني مشتاق إليك يا رسول الله، إني مشتاق إليك يا حبيب الله، إني مشتاق إليك يا عظيم الجاه. أبكي وزاد أنيني شوقا إليك حبيبُ.

الغرام طبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد حبيب الله الذي اضطجع يوما تحت شجرة فجاء إليه أعرابي مشرك يريد قتله، فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ فقال محمد النبي العربي بقلب ثابت: الله عز وجل. فجاء جبريل ودفع المشرك في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على رأسه فقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يوم الخندق والصحابة الكرام يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة كبيرة، فأخبروا بذلك محمدًا صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه السلام فأخذ المعول فسمى الله ثلاثًا، ثم ضرب الصخرة فنزلت رملًا سائلًا. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خرقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ فأنطق الله تعالى الغلام فقال: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله فيك. فكان هذا الغلام يسمى مبارك اليمامة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى أصحابه وهم وراء ظهره، فعن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: يا أيها الناس، إني أمامكم، فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود، ولا ترفعوا رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. وها هو عليه الصلاة والسلام في يوم حنين يهزم الكفار بحصيات رماهم بها، كما روى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. إخوة الإيمان، إن الذي يظهره الله تعالى على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل، لأنه ليس سحرا، السحر يعارض بسحر مثله، أما المعجزة لا تعارض بالمثل. فالمعجزة أمر خارق للعادة، أي مخالف للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي. فمن لم يتعلم شيئا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: إنه لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ظواهرها،

له كفوا أحد. والآية المتشابهة هي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل أوجها عديدة، واحتيج إلى النظر لحملها على الوجه المطابق، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فكلمة استوى تأتي بأكثر من معنى في اللغة العربية، ومن هذه المعاني الكثيرة نأخذ ما يليق بجلال الله ويتعاضد مع الآيات المحكمات لا ما يتناقض معها. فمعنى الرحمن على العرش استوى أي قهر وحفظ وأبقى، ولا يجوز تفسيرها بمعنى الجلوس، لأن الله منزه عن صفات البشر والجسمية. ومن الآيات المتشابهات قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح يصعد إلى محل كرامته وهو السماء، وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. وهكذا كل الآيات المتشابهات لا بد من تأويلها، أي إخراج النص عن ظاهره، وإلا يقع الشخص الذي أخذ بظاهر الآية المتشابهة بالتجسيم والتشبيه لله، وهذا من أصول الكفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: أغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف،
1: قلبي

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد، كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الرقى الشرعية لا تنافي التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الترمذي. إخوة الإيمان، الرقى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان فيها عبادة غير الله، وأما الرقى التي من القرآن أو من ذكر الله فإنها جائزة نافعة بإذن الله، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره. صح في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا. فعلمنا بذلك أن الرقية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان بكلمات خبيثة من دعوة كوكب أو شمس أو قمر أو دعوة ملوك الشياطين. فهذه الرقية التي فيها كلمات كفر هي التي تنافي التوكل على الله، وأما ما كان من ذكر الله فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الذي
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق ابن أبي أخي الزهري عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب قصيدة لبيد بن أبي ربيعة التي منها هذه الأبيات، وهي من بحر الرمل: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إنما كان عمر رضي الله عنه يعتجب بهذه الآيات لما فيها من الفوائد الجسيمة، فقوله إن تقوى ربنا خير نفل، أي أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما يعطاه الإنسان. والتقوى كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم الله عليهم، وهذا أمر ثقيل. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقد خصهم الله تعالى في الآخرة بنعيم الجنة لا يشاركهم فيه غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. أي لم يطلع الله عليه ملائكته المقربين ولا أنبياءه المرسلين، حتى إن هذا النعيم لم يطلع عليه رضوان خازن الجنة. قوله رضي الله عنه: وبإذن الله ريثي وعجل، أي إنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع نشيط في العمل إلا بمشيئة الله وإذنه، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط للخير، وهو الذي يخلق فيه الكسل والتواني عن الخير، أي أن الخير والشر اللذين يحصلان من الخلق كل بخلق الله تعالى ومشيئته. قال رضي الله عنه: أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له. قال: بيديه الخير، أي والشر، أي أن الله تعالى مالك الخير ومالك الشر، وخالق الخير وخالق الشر، لا خالق للخير والشر من أعمال العباد إلا الله. ليس العباد يخلقونه، ولا النور والظلمة يخلقان ذلك، كما قالت المانوية: وهم قوم يقولون النور والظلمة قديمان أزليان، ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشر. وقد كذبهم المتنبي الشاعر بقوله: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. وإنما اقتصر لبيد رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشر اكتفاء بذكر الخير عن ذكر الشر، لأنه معلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر. وعلى هذا اتفق أهل الحق، فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته، إلا أن الخير والإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته، والكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه بل نهاهم عن ذلك. وهو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز قياس الخالق على الخلق، كالذي يقول كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على الشر، فقد قاس الخالق على الخلق، وذلك ضلال بعيد. لا يتم أمر الدين إلا بالتسليم لله، فمن سلم لله سلم، ومن ترك التسليم له فاعترض لم يسلم. فإن قيل أليس الله تبارك وتعالى قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اقتصر على ذكر الخير ولم يقل الشر، فكيف يجوز أن يقال إنه خالق الخير والشر؟ كان الجواب في مواضع أخرى من القرآن ما يفيد أن الله تعالى خالق كل شيء، والشيء يشمل الخير والشر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فعلمنا من قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أنه هو خالق الخير والشر، لأنه هو الذي آتى أي أعطى الملك للملوك الكفرة كفرعون، والملوك المؤمنين كذي القرنين. فليس في ترك ذكر الشر مع الخير في قوله تعالى بيدك الخير دليل على أن الله تعالى ليس خالقا للشر. وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة معناها النعمة، والسيئة هنا معناها المصيبة والبلية. فمعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله أي ما أصابك من نعمة فمن الله أي من فضل الله عليك، وما أصابك من سيئة أي مصيبة وبلية فمن نفسك أي جزاء عملك، وأعمال الشر التي عملتها نجازيك بها بهذه المصائب والبلايا، هذا معنى السيئة. وأما ما أصابك من سيئة فمن نفسك فمعناه من جزاء عملك تأتيك المصائب والبلايا، ليس المعنى أنك أنت أيها الإنسان تخلق الشر. العبد لا يخلق شيئا، لكن يكتسب الخير ويكتسب الشر، والله خالقهما في العبد. فإن عملنا خيرا فالله تعالى هو خلق هذا العمل فينا، وإن عملنا شرا فهو خلقه فينا. قال من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. معنى هذا البيت أن الله تبارك وتعالى من هداه سبل الخير أي من شاء الله في الأزل أن يكون مهتديا على الصراط الصحيح، على الصراط المستقيم، هاديا مهتديا، فلا بد أن يهتدي. أي من شاء الله له في الأزل أن يكون مهتديا، أي على دين الله تبارك وتعالى وعلى تقواه اهتدى، أي صار مهتديا تقيا ناعم البال، أي مطمئن البال للإيمان بالله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شاء أضل، أي أن الله تبارك وتعالى من شاء في الأزل أن يكون ضالا أضله الله تبارك وتعالى، أي خلق فيه الضلال، أي خلق فيه الضلال والكفر أو المعاصي. هذه من أصول عقائد أهل التنزيه، أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة، الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، هم على هذا الاعتقاد أن من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون مهتديا لا بد أن يهتدي باختياره. الله تبارك وتعالى يلهمه الإيمان والتقى. من شاء الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون على سبيل الهدى اهتدى باختياره لا مجبورا. وأما من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون على خلاف ذلك، أي أن يكون ضالا كافرا، أضله الله تبارك وتعالى، أي جعله كافرا، فيختار هذا العبد الكفر. فكل الفريقين، كل من الطائفتين، الطائفة الذين شاء الله لهم في الأزل الإيمان أن يكونوا مهتدين يختارون الهدى، أي الإسلام والتقوى، ومن شاء الله لهم في الأزل أن يكونوا كافرين باختيارهم أضلهم الله تبارك وتعالى، أي خلق فيهم الضلال. فالإيمان بخلق الله تعالى في العبد، والكفر بخلق الله تعالى في العبد، وكلا الطائفتين يكون له اختيار. هذا يختار الإيمان لأن الله شاء له في الأزل أن يكون مؤمنا مهتديا باختياره، وهذا يختار الكفر لأن الله تعالى شاء في الأزل أن يكون كافرا ضالا. فلما في هذه الأبيات من التوحيد الخالص كان يعجب بهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاحفظوا هذه الأبيات، فإنها من جواهر العلم في أصول العقيدة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم ثبتنا على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بخاتمة الحسنى، ويسر لنا الخير كله، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. وسبحان الله وبحمده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذ عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلة من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلة من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية السادسة من سورة الممتحنة إلى آخر سورة التغابن بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-63-94-350-417.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.
2: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها، مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك أي من حفظ الجوارح من الحرام قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

يقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. ويقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. إن هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات البينات فيها حث على التوبة وتطهير النفس من خبائثها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وليعلم أن الغفلة من أسباب الوقوع في الذنوب، فقد قال الإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة: إن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما، فأول ذلك انتباه القلب من رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة، فإذا تمكن بقلبه سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال رسخ في قلبه إرادة التوبة. فأول ذلك هجران إخوان السوء، فإنهم هم الذين يحملون على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم، ولا يتم ذلك إلا بالمواظبة على المراقبة لله التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه. وقد قال أحدهم واعظا: وعليك أن تجتنب طول أملك، فإنه إذا طال هاجت أربعة أشياء: الأول ترك الطاعة والكسل فيها، متحججا بأن الأيام أمامك، والثاني ترك التوبة وتسويفها، فتقول سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا شاب وعمري قصير، والتوبة بين يدي وأنا قادر عليها متى رمتها، فربما وافاك الأجل قبل تحقيق المرام. والثالث الحرص على جمع الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فتقول أخاف الفقر في الكبر، وربما أضعف عن الاكتساب، ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر. والرابع القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل لا تذكر الموت والقبر.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.

0: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد. فقد حذر الله تعالى عباده من الظلم، فقال في محكم التنزيل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال العالم ابن رجب الحنبلي: الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فالظلم وضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: قيل الحديث على ظاهره، فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسر قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي لم يخلصه، أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قوله ليملي للظالم أي ليمهل. قال العالم ملا علي القاري: في الحديث تسلية للمظلوم في الحال، ووعيد للظالم لئلا يغتر بالإمهال، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأورد الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولا يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته. فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. الله يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايماً حدك.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

0: الخصال الثلاث.
1: روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله من نجاة يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه.
1: الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. الصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة.
0: والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي أن يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه.
1: والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل.
0: ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب.
1: واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كما سبت الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب.
0: لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، ثلاث مرات. رواه البخاري.
1: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

سماك بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. رحلة الهيام، حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد. وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 76798534.

عليكم. اتجهت الأنظار أمس إلى واشنطن، حيث وقع الاتفاق بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. وجاء الاتفاق بعد 5 جولات شاقة من المفاوضات المباشرة التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. ووصفته سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض بأنه خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة أنجزت خطوة مهمة بالتوصل إلى اتفاق إطاري، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل. إلى ذلك، توجه الرئيس عون إلى الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم، كما شكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة داعمة مواقف الدولة. في الإطار الاحتجاجي، جاب مناصرون لحزب الله على متن دراجات نارية في شوارع بيروت، لا سيما في مناطق بشار الخوري، رياض الصلح وطريق المطار، احتجاجا على اتفاق الإطار المعلن بين لبنان والجانب الإسرائيلي بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وفي آخر تطورات، أفرجت قوات العدو الإسرائيلية فجر اليوم عن الأشخاص 6 الذين كانت احتجزتهم في أطراف بلدة عين عرب، بعدما أمضوا عدة ساعات قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراضي زراعية بالمنطقة. وكانت قوى إسرائيلية أوقفت أمس 6 أشخاص بينهم 3 لبنانيين من أبناء بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون و3 سوريين قبل أن تطلقهم قرابة 1 بعد منتصف الليل. دوليا، أعلنت القوى البحرية التابعة لحرس الثورة الإيرانية ليلة الجمعة السبت استهداف مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير على سواحل الجمهورية الإيرانية. ومما جاء في البيان أنه في أعقاب انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أقدمت الولايات المتحدة وذلك قبل 4 ساعات، حيث شنت هجوما جويا على سواحل الجمهورية الإيرانية متزدعة بحجج مختلفة، من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية ردا على ما سمته استهداف إيران أمس سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيانها إن الطائرات الأمريكية استهدفت منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، ضرب زلزال جديد بقوة 4.9 على مقياس ريختر السواحل الشمالية لفنزويلا. ووفق ما أعلنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، هذا وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضرب باكستان اليوم، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا زيمي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم من التخت.
1: طيب وكيف عم بتصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم من التخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: إلا شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنظبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأنه الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض يصلي حسب استطاعته.
2: الله
1: الدين يسر منه عسر.
3: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-31-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على شمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبوكا.
1: عودنا عليها نسمعها
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. مثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل بدي أذكركم أنكم عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM، وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب، بتحضرونا مباشرة وحتى الإعادة. قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم اللي هو كتير كتير مهم، بدنا نبلش بفقرة سؤال وجواب. فسؤالنا لليوم هو شو الإجراءات اللي بيتخذها طبيب الأسنان مع مرضى ارتفاع الضغط أو اللي عندهم ضغط دم مرتفع؟ أول شيء نحن على طول بدنا نقيس الضغط قبل ما نروح نبلش نشتغل بسناننا لحتى نتأكد أنه ضغطنا منيح. تاني شيء بدنا نتأكد أنه الضغط مسيطر عليه، يعني بدنا نسأل المريض هل عم بتتابع ضغطك ولا لا، هل عم تاخذ الأدوية مزبوط ولا لا. ثالث شيء بدنا نقلل التوتر وبدنا نحاول انه الجلسات تكون مختصرة وصغيرة حتى نخفف استرس على المريض. ثالث شيء بدنا نستعمل المخدر الموضعي اللي بيحتوي على مادة الأدرينالين بشكل كتير يعني منقول بحذر، بأقل جرعة فعالة نحن بحاجة لها. وأكيد نحن خلال العلاج بدنا نراقب المريض، هل صار عنده صداع كتير قوي، هل صار في عنا مشكلة بالنفس أو أي ساين تاني ممكن أنه يظهر عليه. وإذا كان ضغط الدم عنا مرتفع كتير أكيد بدنا نأجل أي شغل بالأسنان اللي هو منه ضروري. بدنا ننتبه كمان للآثار الجانبية اللي ممكن تكون بسبب أدوية الضغط اللي ممكن يكون عم ناخدها، مثل جفاف الفم أو حتى تضخم باللثة، فالحكيم مطلوب يعطي الانستركشنز فينا نقول أو يساعد المريض كيف بده يهتم بعناية الفم والأسنان عنده. فمستمعينا إذا كنتوا بتعانوا من ضغط الدم المرتفع ما تنسوا تخبروا طبيب الأسنان لحتى تعرفوا كيف تتعاملوا مع الموضوع. لنبلش اليوم بموضوعنا اللي هو بحس أكيد حزرته، شو هو؟ حنحكي عن ضغط الدم المرتفع القاتل الصامت. شوفوا العبارة قدي قوية، بدنا نحكي بكل تفاصيلها مع الدكتور محمود كلش. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور.
2: سهلا فيك دكتورة.
0: حضرتك اختصاصي قلب وفي طب القلب والشرايين.
2: الشرايين صح.
0: دكتور محمود، إذا أنت هيك بتسمع القاتل الصامت وتخيل يعني في شيء عم بيتسلل على مهله شوي شوي، عم يشتغل شغله بلا ما نحن نحس.
2: صح 100%، وخصوصا الصامت.
0: نعم.
2: كتير أحيان ما منحس فيه، ما منحس بعوارضه، بس هو قاتل.
0: نعم.
2: على المدى الطويل.
0: نعم نعم. طيب دكتور محمود، إذا بدنا شوي صغيرة نفسر للمستمعين شو هو ارتفاع ضغط الدم وكيف نحن نقدر نعرفه.
2: أوكي، هلأ ارتفاع ضغط الدم كتعريف شو هو ضغط الدم، أغلب الناس مستعملين مكان الضغط بحياتهم.
0: نعم.
2: يطلع لهم ثلاث أرقام، رقم فوق رقم تحت وتحت دقات القلب. الرقم اللي فوق هو الضغط العالي بيكون.
0: نعم.
2: عادة 120-130-140 هالرقم اللي بيشوفه.
0: نعم.
2: الواطي بيكون 70-80-90 هالأرقام، فبينقر الضغط مثلا بيقول لك ضغطي 130/90، هذا هو الضغط تاعه.
0: نعم.
2: هلأ ضغط الدم هو القوة اللي الدم فيها عم يدفش على الأوعية الدموية.
0: نعم.
2: القوة اللي عم يضغط فيها على الشرايين من جوا.
0: أوكي.
2: وهو بينقسم لاثنين، ضغط العالي والضغط الواطي.
0: صحيح.
2: العالي هو الضغط اللي عم القوة اللي عم تدفش على الشرايين هو والقلب عم يعمل بامبينج، هو عم بضخ.
0: نعم.
2: الواطي هو القلب مرتاح سو بدون إفكت ضغط الدم. ارتفاع واحد منهم أو اثنيناتهم هو اسمه ارتفاع ضغط الدم، بس.
0: أوكي.
2: مش وان تايم ريدنج، اللي معدل ضغطه العالي والواطي بيبقى دايما above the normal، هذا اللي مسمينه احنا مريض الضغط.
0: اوكي، يعني الواحد بده يكون متابع حاله لفترة.
2: أكيد.
0: عم بيسجل
2: not a single reading، راية وحدة ما بتشخص الضغط.
0: أوكي. طب شو الفرق بين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي؟
2: الانقباضي هو السيستوليك اللي نحن قلنا عنه من شوي، اللي هو نتيجة ضغط القلب، هو القلب عم يعمل بامبينج، وجود الدم مع جريانه من الضغط، هيدا الإفكت على الشرايين هو الانقباضي. الانبساطي هو راذر الضغط اللي نتيجة وجود الدم بالشرايين بلا ما القلب يكون عم بضخ، هو عم بيعبي، هو مرتاح.
0: أوكي.
2: القلب بيعمل سايكلز بامبس and relaxes. Pumps and relaxes.
0: صح.
2: During pumping هذا الضغط الانقباضي.
0: لما يكون عم بيضخ يعني الانقباضي.
2: صح. هذا الانقباضي. أما هو مرتاح القلب، هو عم يعبي يرخي، هذا هو الانبساط.
0: طيب طيب شو قدي نحن شو هن النورمز، يعني فينا نقول أو الأرقام اللي مطلوب تكون موجودة عنا لحتى نعرف إنه هل أنا فوق الطبيعي ولا تحت الطبيعي؟
2: هذا هلا حنقولها بطريقة بسيطة، بس هن الدراسات والتوصيات كل سنة تقريبا بتتغير،
0: بزي
2: هو نص درجة 5 مللي. هحكي النورم المعتمد تقريبا الأوبتيمال بلود بريشر، الضغط الأجود شيء ليكون لجسم الإنسان، هو 120/8، وكتير ناس بتعرفها، بقول لك إذا 12/8 12/7.5 I'm good. هلا بين 12 و14 120 ل 140، أو بين 8 و9 80 ل 90 الواطي، هيدا صار في خلاف كتير بتسميته. بأجدد دراسات وتوصيات أوروبية وأمريكانية بسموه زاوية الضغط المرتفع elevated blood pressure، وليس مريض ضغط. لنسمي المريض مريض ضغط hypertensive بده يكون فوق 140 الضغط العالي وفوق 90 الضغط الواطي، هذا بيكون رسميا مريض ضغط.
0: خلص.
2: هلا اللي هو بالelevated اللي هو من زاوية الضغط المرتفع، في إشياء بنعملها، مش دائما بالضرورة دواء، في intervention صغيرة بتنعمل، بس اللي بينجبر ياخد دواء ضغط وحقيقة بيستفيد منه هن اللي على أكيد فوق 140/90.
0: أوكي. طيب دكتور، أنا بسمع شوية صغيرة أنه إذا كان في أشخاص كبار بالعمر كيف بيقولوا بينسمح لهم أنه يكون شوية صغيرة الضغط أعلى، صح؟
2: This is right. دايما التارجتس لمرضى الكبار بالعمر is labile. We go easy on them. ليه؟ لأنه هني أكتر كاتيجوري عرضة لهبوط الضغط المفاجئ. وهالكاتيجوري بالذات إذا أشد ضغطهم واحد عمره مثلا 85 سنة، أشد ضغطه ممكن يقع. عم نحكي بكسر ورق، عم نحكي بنزيف بدماغ. So البنفتس يعني بيصير الريسك أكتر من البنفتس بهالكاتيجوري. So I go easy شوي بالتارجت، ممكن اسمح لهم بنقطة أو نقطتين فوق التارجت.
0: زيادة.
2: الكاتوفس بيكونوا أرقامهم بتكون مختلفة عن أرقام
0: الأصغر بالعمر. صحيح. نعم. أكتر شيء منخاف على الشباب ولا منخاف على الكبار؟
2: الخبرك هلا هو مرض تقريبا الانترميديت ايج، العمر الوسطاني والأكبر.
0: أوكي.
2: في جنرال رول، هي منا قاعدة ثابتة بس طريقة سهلة للحفظ للواحد لقاله للمريض، انه تقريبا 50% من اللي عمرهم 50 عندهم ضغط.
0: أوه.
2: 60% من اللي عمرهم 60 عندهم ضغط. 70% من العمر 70 عنده ضغط، وهكذا. فهو مرض أكتر
0: برسنتج عالي،
2: عالي جدا
0: منه،
2: حتى
0: صغير.
2: على new definitions عم في إلا عم يعلى، عم يطلع أكتر من half of the population hypertensive على عمر معين. الصغار لا، it is less common أنه لقيه عند صغار، إلا إذا عندهم أسباب معينة تخلي ضغطهم يكون عالي، مثل أمراض وراثية ونحو.
0: طب شو بيسبب عنا الضغط على المدى الطويل حتى سمي بالقاتل الصامت؟
2: شو بيعمل الضغط بجسم الإنسان؟
0: نعم.
2: الضغط هلا الضغط كأنه عندك حدا صغير قاعد بالشريان كامش سكينة وعم يمشي جروح بالشريان، هي هيدي الإفكت الكونت، بس شو سكينة صغيرة تجرح شريان بمحلات صغيرة،
0: بلا ما هيك ولا ما تحس
2: 100% صحيح. كلر وانت ما بالغالب ما بتحس بشي. الضغط العالي يعني انت عم تجي بالشريان، في منا رفيعة، في منا صغيرة، في منا إلاستيك يعني مطاطية، منا حجر، عم تجبري يبقى فيها ضغط عالي، قوة عالية عم تمشي فيها، فبتجرح شرايين القلب، شرايين الدماغ، شرايين الكلى، شرايين اللي بتأثر على أغلب الأورجنز بالجسم، أغلب الأعضاء، بالنهاية تيكس بلاد سبلاي من الشرايين.
0: نعم نعم. دكتور محمود، في كتير مستمعين عم بيوجهوا لك تحية وبيصبحوا عليك.
2: نحن من حبيبين ومية أهل وصحبة.
0: كمان عنا محمد، ماريا كلاش كمان بتسلم علينا، صفينا صلوح، نادرة دباخ كمان منوجه لك تحية، فرح كلاش كمان منوجه لك تحية، وإبراهيم الجمال. مستمعينا إذا حدا كان حابب أنه يطرح علينا أسئلة على الدكتور محمود، فيكم تكتبونا يون عبر الكومنت بوكس على صفحة نداء المعرفة على يوتيوب عبر اللايف، أو فيكم تبعتونا إياها عبر واتساب نداء المعرفة على 01-66-76-02، وإن شاء الله دكتور محمود بيجاوبكم عليهم. طيب لحتى نكفي بالأعراض،
2: هو في سبب حتى سموه سايلنت كيلر، أبتو واو 70 أو 75% مرضى زيرو أعراض،
0: زيرو
2: بيكتشف بالقياس. لهيك نحن بنقول قياس الضغط شيء رئيسي جدا.
0: أوكي.
2: up to 75% ولا شيء، بس اللي بحسه شو بحسه؟
0: نعم.
2: بحسه بوجع رأس، ممكن يحسوا بدوخة، ممكن هذا الضغط يكون عالي يحسوا بغباش عيون، يكون بلش يجرح بشرايين العيون، ممكن يبلشوا بمشاكل كلى، يكون عم يعمل فحوصات للكلي، الكلى عندي مثلا عم بيهربوا بروتين او الزلال العالي، بيكتشف انه عنده ضغط. هيك قصص مبدئيا. وما بيعمل عوارض جدا واضحة، أغلبها فيك مثلا وجع الرأس، قد ناس بيوجع راسها
0: كتير، إنه بتفكر انه ما نايم منيح، ما شارب قهوة،
2: ضربة شمس، يمكن بداية غريب اليومين بيبينوا في ناس بتطنش، بيطلع آخر شيء بداية ضغط،
0: في ضغط. نعم نعم. طيب للأشخاص اللي عندها أعراض واضحة، شو هن الأعراض الواضحة؟
2: اللي هني وجع رأس، أوكي، دوخة، غباش بالعيون، هولي أكتر شيء واضحين، وأكتر شيء هو وجع رأس. طب الماكسيموم يعني أكثر شيء برسنتج هو وجع الرأس.
0: هل مزبوط اللوكيشن تبع وجع الرأس بيختلف إذا كان أول الرأس ولا كعب الرأس؟
2: بيختلف. أكثر شيء وجع الرأس بتاع الضغط بيجي من ورا، ولكن كمان بيجي كضغط فوق العيون، كمان بيجي على اطراف الرأس، يعني له أكثر من فوق، بس تاع الورا تيبيكال اللي بيحس بضغط ورا أو فوق العيون.
0: نعم نعم. طيب ليش العالم، أنت كنت عم تقول إنه أغلب الناس بتكتشف هيدا الموضوع فجأة هي وعم بتقيس ضغطها،
2: صح،
0: شو اللي بيدفع الناس لحتى تقيس الضغط؟
2: هلأ من الأشياء اللي شفتها غريبة إنه بيسمع حدا عنده ضغط أو بيشوف حدا عم بيقيس ضغطه بيتحمس من باب الحشرية، بيقيس ضغطه بلاقيه عالي، بتكون هيدي البداية، بيصير بيقيسه كذا مرة، بقول بدي تابع حكيم، أو بيكون رايح عند حكيم أز سكرينينج عم بشوف شيء تاني، الحكيم بيكون عنده مكان الضغط ونوعه بيعمل سكرينينج يعني منتظم، بيعمل له بيلاقي عنده ضغط، ما بيكون هو حاسس بشيء.
0: نعم نعم نعم. عم يسألنا هاني، يسعد لي صباحك يا هاني، عم بيقول صباح الخير دكتورة سارة، تحية لحضرتك ولضيفك الدكتور. إذا في مريض عنده ضغط مرتفع أو منخفض، هل يستطيع أن يمارس المشي؟
2: المشي أول شيء هلأ نحكي بالضغط المرتفع، لنفصل المشي والمشي السريع بالذات هو من الرياضات الريكومندد لننزل الضغط. المشي السريع بالذات وغيرها من أنواع الرياضة بنحكي عنها بينزل الضغط، بخفف السمنة وبيريح صحة القلب. سو هذا بيرفكت. هلأ ذوي الضغط المنخفض، إذا كان ضغطه منخفض مش من وراء ديزيز، هو نوع ضغطه دائما هيك، اتس فاين انه يمشي ويعمل الرياضه. بس اذا عنده بروبلم قصدت له ضغطه بده يحلها طبيا قبل اكيد، بعدين يمشي او يعمل اي شيء تاني.
0: اوكي. في عنا كمان سؤال من نادره عم بتقول، هل يوجد في الطب ارتفاع ضغط مزاجي؟
2: ارتفاع ضغط مزاجي بدي افهم شو قصده بالضبط، حسب المزاج
0: يمكن قصده اذا واحد عصب انه بيطلع ضغطه.
2: هي اكيد اوكي، مجرد ما واحد يعصب this is adrenaline spike، يعني ماده الادرينالين بدمه
0: 100%،
2: هيدي بتعلي الضغط لهالفقد، ما معناتها هو مريض ضغط. ممكن تعلي له ضغطه ساعه ساعتين، ما بالضروره هو مريض ضغط. هلا ممكن يكون مريض ضغط وon this spike على هيدا الادرينالين عم ينفرز يعلى لارقام اخطر. ممكن يصير عنده نزيف بدماغ ونحوه او ذبحه قلب الاخري.
0: اوكي. في عنا كمان عمر الجمال قال لو سمحت تحية حارة للدكتور محمود.
2: الله يبارك فيه،
0: كمان بيوجه لك تحية. اوكي. لنكفي هلأ بي كمان هلأ الأسباب، خلينا نفوت بالأسباب، ليش نحن بصير معنا ضغط؟
2: يعني
0: هلأ انه في حدا وجعلنا قلبنا عم طلع الضغط ولا في شيء تاني؟
2: جولدن كويشن. لهلأ ما لقوا بالطب كوز للضغط، ما بيعرف. كثير ديزيزز، نحن كثير أمراض منقول إلى ريسك فاكتورز، ما بنعرف انه نقول هيدا السبب الواضح إلى. في أمراض نقول هيدا السبب، مثلا هيدا بيسبب هالديزيز، هيدا المرض. ضغط ما عنا سبب، عنا ريسك فاكتورز، يعني بنعرف من الدراسات انه الأنصح اللي عنده سمنة عنده احتمال أكتر يعمل ضغط.
0: أوكي.
2: اللي بيو أو أمه عندهم ضغط family history، يعني مثل عنصر بسموه عنصر وراثي، عنده احتمال يعمل ضغط، بس ما نعرف السبب، مش لقطين الجين نحن وعم نقول هيدي هي اللي بتسبب الضغط.
0: ما انشافت بجان أو
2: لا
0: هيك،
2: لا لا، تشكيلة يعني ما عنده one gene that is causative اللي بتعمل الضغط 100%. نو. بس كل ما كان عندنا family history في احتمال أكتر، السمنة احتمال أكتر، اللي عندهم بعض أمراض الكلى عندهم ريسك أكتر، اللي عندهم بعض أمراض الغدد عندهم ريسك أكتر. بس ما عندنا سبب واحد.
0: أوكي. على فكرة في سؤال كتير مهم حبيته من سوسن عم بتسألنا، هل مكانة الضغط ممكن تعطي تختلف أرقام من مكانة لمكانة؟
2: أكيد.
0: شو بنعمل؟ طيب
2: المكانات فاليديتد، أول شيء بده واحد يسأل حكيمه شو المكانات الأدق الفاليديتد، هاي النقطة. تاني نقطة بدي إلا لسوسن، إنه حتى نفس المكنة فيها تعطيك 3-4 فاليوز مختلفين عن بعض، لهيك طريقة قياس الضغط، وهذه مهمة إن نقول للمستمعين إنه طريقة قياس الضغط تكاد تكون as important as الضغط بحد ذاته.
0: أوكي.
2: لأنه الأرقام تختلف وممكن المريض يكون من ظن أنه بده علاج يطلع ما بده علاج. لهيك يا حكيمك بده يقيس ضغطك، يا إذا بدك تقيس ضغطك بالبيت بدك تعلم التكنيك بنقاس الضغط بمكنة validated مقبولة. أوكي. مش أي مكنة تجارية.
0: نعم.
2: بنقاس باليد اليمين والشمال، بنقاس هو واحد صار له أتليست خمس دقايق مرتاح لعم يحكي لعم يدخل لعم يشرب قهوة.
0: أوكي.
2: وبنقاس ثلاث مرات بكل إيد. three times. وما بيتاخد اول value by the way، بيتاخد الافرج تاع التاني والتالتي. وبين اليمين والشمال
0: كمان بيختلفوا
2: ويأخذ الرقم الاعلى بين التو افرجز بين المعدلين كرفرنس هو المرجع.
0: هل طبيعي يكون في فرق بين اليمين والشمال؟
2: صح ايه، بس مش رقم كبير يعني. ما مطلوب يكون اكتر بين ماكسيموم 10 ل 20 ملم 1 تو 2 يونتس.
0: شو بيكون دلالي على شو اذا كان في اختلاف كبير بين
2: ممكن الانتان. يكون في تصلب بشريان من الشرايين اذا في. أيوة. يعني شريان مش كل ضغط جسمه عالي.
0: نعم.
2: في ايد متصلبه مثلا وعامله ضغط غير التين.
0: نعم نعم. طيب اذا بدنا نحكي عن الاشخاص الاكثر عرضه، نحن قلنا اللي عندهم سمنه، وقلنا كمان اللي
2: كبار
0: اذا شفنا كبار العمر، اذا شفنا بالعيله كمان اذا انه عندهم ضغط بيكون عندنا عرضه اكثر. في شيء بعد
2: امراض الكلى اللي ما بيحركوا، اللي ما بيحركوا ابدا، الفيزيكال ان اكتيفيتي. في ناس في كتير درجه بهالزمن ناس حركتهم بالنهار قليله، مش بس كرياضه عم نحكي، ما بيحركوا اتقول او شغله اونلاين او كذا، هول عرضه انه يعملوا ضغط
0: عشان
2: تصلب الشرايين.
0: نعم.
2: اللي اكله في كتير ملح اكيد هو بعرضه، لان اللي عنده فاميلي هيستوري هولي.
0: اوكي طيب اذا بدنا نحكي عن السمنه وزياده الوزن، قديش بتلاقيها انه عامل اساسي او ممكن تاثر على الضغط او حتى على الشرايين بحد ذاته او على القلب كسمنه؟
2: أوكي. هلا السمنه بتاثر على كثير قصص، بس على الضغط بالذات كيف بتاثر؟ اول شيء بتزيد مقاومه الاوعيه الدمويه وبتزيد الضغط على القلب، بس القلب بده يشتغل كميه اكبر. مثال بسيط، مثل اذا انت عندك موتير، نحن بنفهم ثقافه الموتيرات بلبنان، موتير بيحمل 10 امبير.
0: أوكي.
2: بدي حمله 10 10 ونص وكل ما يتك ارجع علي، بده ينتزع اخر شيء.
0: نعم.
2: السمنه يو ار اوفرلودنج القلب، عم بتشغليه فوق طاقته.
0: نعم.
2: والشرايين عم بتزيد المقاومه فيها، سو أوفر يعني جهد. نعم. على القلب، وهذا الشيء بيؤدي إلى ارتفاع الضغط. وأكيد عديك عن شو بتأثر على أمور تانية، بتزيد احتمال السكري، الكوليسترول، هي كلها بتصب بأمراض القلب.
0: أوكي طيب، هل التوتر أو الصدمة إذا شخص قطع بشيء كتير صعب عليه ممكن يكون ترجر أنه يبلش عنده ضغط؟
2: مش بهالطريقة بالضبط، حنشرحها بطريقة مختلفة. اللي بيعمل إذا واحد هلأ توتر.
0: نعم.
2: صار معه إيفنت، وفاة، حادث، شيء بيوتره، إذا هلأ بس له ضغطه طبيعي يكون مرتفع، إذا ما كان مرتفع في مشكلة.
0: أوكي.
2: ما هو بهالحالة التوتر الأدرينالين طلع عمل سبايك، ليش ما بدي على الضغط؟ طبيعي يطلع الضغط مع كل ريسبونس الأدرينالين. بس هلأ إذا رجع ارتاح ووصل له ضغطه طلع نورمال، يعني كان هذا ردة فعل جسم طبيعي.
0: طبيعي.
2: أما اللي كل الوقت متوتر، يعني عنده أدرينالين سبايكس كل النهار،
0: كل الوقت
2: هيدا بيبقى ضغطه عالي، وإيه بيعرضه لأنه يصير مريض ضغط. بس علاجه بيبلش من علاج التوتر عند حكيم الاختصاصي للتوتر.
0: أوكي.
2: إذا حل التوتر وبقى ضغطه عالي، يعني إحنا صرنا
0: هون صار
2: بالدومين عنا، صار مريض ضغط.
0: نعم نعم. طيب قديش قلة النوم بتأثر على الشخص اللي عنده ضغط؟
2: كتير. قلة النوم من الريسك فاكتورز اللي لقطت، كون نحكينا قبل عن الريسك فاكتورز اللي بتأدي لضغط مزمن. ومش أي نوع قلة النوم إن جنرال بتعملها، بس أكتر نوع قلة نوم بيأدي إلى ضغط مزمن.
0: نعم.
2: هن اللي ما بيناموا منيح وبيبقوا عن السنين كل نهار من وراء الانسداد الرئوي أثناء النوم.
0: نعم.
2: Obstructive sleep apnea. اللي بينقطع نفسه وهو نايم.
0: أيوه.
2: إيه، وبيوطى الأكسجين عنده، بقوم دماغه بيخلي الجسم يفرز ادرينالين ليوعى ليتنفس.
0: نعم.
2: فبيبقى ضغطه هو نايم عالي. هتقولي لي كيف بنلقط هون؟ كيف نلقط ضغط واحد هون؟
0: صح.
2: لهيك اخترعوا مكنه الهولتر بلا بريشر اللي بنحطها على الايد وبناخذ بعض المكنه معه على البيت، كل ساعه بتقصده ضغطه.
0: حلو.
2: ممكن نلقط هو نايم عم يعمل ضغط ونشخص قطاع النفس.
0: نعم. في عنا كمان سؤال، شو الفرق بين الاي دي ال والاي بي ال؟
2: الاي دي ال والاي بي ال
0: ما بعرف اذا قصدك الاتش دي ال.
2: يمكن الاتش دي ال والال دي ال قصدها.
0: ايه معقوله.
2: هلا في اي دي ال الانترميديت وفي في ال دي ال، بس السؤال خارج فينا نحكي عنه، بس
0: أوكي
2: وخارج شوي الضغط.
0: اوكي
2: الا اذا قصدها شيء ثاني، اذا فيها
0: توضح. ما بعرف ايه اذا قصدها على الكوليسترول او شيء، ما بعرف.
2: الال دي ال هو الكوليسترول السيء، الاتش دي ال الكوليسترول الجيد. سيء بيعبي بالشرايين، جيد بشيلهم، هيدي باختصار شديد.
0: نعم نعم. طيب إذا نحن التدخين، خلينا نحكي عن التدخين. هلا في ناس عم تزعل مني إنه كل حلقة يا دكتور سارة بدك تجيبي لنا ستة التدخين.
2: لا جيبيه ما مشكل، خلي تكون نوع من الطوعية ما مشكل. التدخين بحد ذاته هو ريسك فاكتور للضغط.
0: أوكي.
2: من الأشياء اللي ذكرناها قبل.
0: نعم.
2: المدخنين كل سيجارة بحد ذاتها بتعلي الضغط لو نتفق، والمدخن كيف حكينا على الأدرينالين سبايكس، المدخن أثناء النهار بيبقى ضغطه أعلى من غيره.
0: أوكي.
2: عديك عن إنه التدخين كأنه كمان واحد صغير معه سكينة غير تاعت الضغط عم يجرح الشرايين كل الوقت.
0: كمان
2: يعني عم ينجرح من الضغط وعم ينجرح من موليكولز الدخان لحاله.
0: أوكي.
2: غير الإفكت اللي بيعملها على الرواية، غير الريسك كانسر اللي بزيدها، غير انسداد شرايين القلب وانه بيعمل نواة ليربى الكوليسترول عليه.
0: اوكي
2: اذا بنحكي التدخين بنحكي حلقة كاملة بس عن التدخين.
0: نعم نعم. طيب على شو اكثر شيء بتخاف بالجسم من ضغط الدم المرتفع؟
2: هلا اكثر شيء بنخاف على المدى الطويل ولا القريب؟ القريب انه يطلع ضغط كتير عالي وينزف شريان بالدماغ، هذه أمراض بتكون قاتل مش صامت، قاتل on the spot.
0: أوكي.
2: بيطلع واحد ضغطه 20-22 بيكون هو أصلا مريض ضغط.
0: نعم.
2: مخبص كذا، أكل ملح زيادة لتساي أو ما عم ياخد أدويته، فجأة عمل سبايك 22 ضغطه، في شريان بالدماغ كان رفيع أو مثلا بقلبه بالون صغير فقع، نزف هالشريان بالدماغ، بنعمل له سكانر بنلاقي نص دماغه دم.
0: واو.
2: من جوا ما عم يوعى المريض على تنفس صناعي، بعد شوي بيجي الحكيم بقول لهم مات المريض، فقدنا المريض. هيدي on the spot it might kill the patient. هيدا من اخطر القصص. هلا الخطر الطويل الامد هو انه بيجرح شرايين الجسم والاعضاء الرئيسيه، قلب دماغ، هيدا على اللونج تيرم.
0: اوكي.
2: غير on the spot كلاوي الى اخره.
0: نعم نعم. من شو أكتر شيء بيجي الضغط؟ عم تسألنا نادية. قلنا أنه هي من كذا عدة عوامل. في عدة عوامل مدام نادية. نعم نعم. لحتى يسبب لنا ارتفاع الضغط. طيب إذا ترك ارتفاع الضغط من دون علاج شو بتعملوا مع المريض؟
2: هلأ هو شو بكون عم يعمل بحاله؟ إذا تركناه بدون علاج شرايينه بتهرم قبل شرايين واحد من عمره ما عنده ضغط، بصو بتكون شرايينه معبيه كوليسترول، كلها جروحها صغيره وبقلبها نواه كوليسترول ونحوها، وبتبلش تكلس وتتصلب.
0: اوكي.
2: اذا هو عمره 50 بصيروا مثلا مثل واحد عمره 70.
0: اوه 20 سنة.
2: اذا واحد من هو صغير مبلش وضغط جدا عالي ممكن تستوي الشرايين ويبلش ذبحات وجلطات ومشاكل بالشرايين الاجرين والكلى من عمر جدا صغير.
0: نعم نعم.
2: فايه بكون نحن شو بنعمل؟ بدنا نمشي على الادويه، ما في غير حل.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي على القلب بحد ذاته، هيدا الشيء بيجهد القلب كتير ولا كيف بيصير
2: تأثير الضغط
0: كيف
2: على
0: بيصير
2: القلب؟
0: شغل القلب
2: شغلتين، هو بيأثر الضغط على شرايين القلب مثل ما ذكرنا على كل شرايين الجسم ودبحات ونحوه، وبيأثر على القلب بحد ذاته لأنه أنت عم القلب عم ينجبر يضخ على ضغط مثلا 16-10. طب هيدا الشيء مثل إذا واحد إذا نزل على النادي وحرك عضلاته زيادة بيكبروا.
0: نعم.
2: عضلات بينبسط إذا كبرت عضلة. عضلة القلب مش مطلوب تكبر.
0: نعم.
2: إذا كبرت تسبعت فينك بتصير العضلة سميكي مع الوقت، سميكي بتصير ستف، بتصير قاسية.
0: أوكي.
2: مش قاسية مثل إنه واحد ما بيسأل عن والدته
0: ايه
2: ما
0: زود ايه.
2: لا بتصير قاسية ستف، بتبطل تقدر تعبي دم، بتصير فشل قلب مزمن.
0: أيوة.
2: بصير مريض قلب حقيقة مش بس ضغط، بصير فشل قلب مزمن.
0: هون لما نقول انه عضلة القلب شغالة 40% و30%
2: هيدا نوع مختلف، هيدا فشل قلب من عدم القدرة على التعبئة، اسمه الدايستوليك هارت فيلير، بيشبه اللي منقول عضلة القلب 30 عرق. بصير مثله كعوارض وكل شيء،
0: بيعبي
2: جسمه مي وبيجي تعبان واجرين مرمين وفي مي على الرواية الى اخره.
0: وحتى لو اخذ دواء الضغط خلص بيكون اتس تو ليت، يعني اذا ضرب ضرب واللي هرب هرب،
2: اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. في اشياء بتساعد بس ما بيرجع لايكن يو اكيد.
0: اوكي اوكي. طيب اذا بدنا نحكي عن السكتات الدماغيه،
2: اكثر ريسك فاكتور للسكتات الدماغيه بنوعينا بكل الدراسات هو الضغط. اكثر شيء بقدر غيره لخفف ريسك ستروك او السكتات الدماغيه هو الضغط بنوعينا، النزيفيه والاسكاميك الانكثاريه بسموها.
0: نعم.
2: انكثاريه النوعين، لانه اذا عالي الضغط بيعمل نزيف مثل ما ذكرنا من شوي، بيعمل ستروك من نوع الهيموراجيك النزيفيه.
0: نعم.
2: جلطه نزيفيه، وكمان اذا جرح الشرايين على المدى الطويل بيعبوا كوليسترول وبيسكروا. اكثر ريسك فاكتور هو الضغط.
0: اوكي. طيب اذا بدنا نحكي هلا على الكلى والعينين
2: كمان، عن جد بتحسي عن جد سايلنت كيلر كل أورغنز الميجر
0: عم بيعمل أتاك على كل شيء بقلب الجسم،
2: بس تقريبا بنفس الطريقة. يعني الكلى كيف بينضربوا؟ كمان الكلى إلى شرايين اللي بيفوت الدم منها على الكلوة لتنظفه وتطلع البول، هيدا الشريان على الضغط العالي بل هو حساس أكتر من باقي الشرايين.
0: نعم.
2: كمان بينجرح، كمان بيتصلب وبتبلش الكلوة تنضرب بتنزل بروتين، الالبومين. وهالشغله بتكبر شوي شوي بنوصل اخر شيء انه الكلى كومبليتلي فيلير, بصيروا بينزلوا كمية كبيرة من البروتين وجسمه بصير بيعبي مي إلى آخره, وشرايين العين كمان حساسة وصغيرة ومع الوقت بتنضرب تدريجي ويبلش يصير عنده غباش بالعيون, ممكن تؤدي إلى العمى, عمى دائم. أوه. بس من الضغط.
0: نعم. طيب هل الضغط بأثر على تخثر الدم أو على سماكة الدم الموجودة بقلب جسمنا؟
2: مش الضغط بحد ذاته بيعمل السماكة, ولكن الضغط بيجبر المواد المتخثرة بالدم لما ينجرح الشريان انه تبلش تقعد بقلبه, ما هو عمل الجرح.
0: نعم.
2: بس المواد المتخثره الكوليسترول اذا بدك بيربه بقلبه, ومع الوقت الضغط العالي نفسه هو اللي ممكن يجرح هيدا البلاك, هيدا النواه الكوليسترول, ومنه بتربى باقي الخلايا وبتسكر الشريان كومبليتلي.
0: أيوة.
2: هون بنعمل الذبحه, بنعمل جلطه, بنعمل جلطه اجر الى اخره.
0: اوكي طيب لحتى نكون هيك شوي صغيره بوزيتيف حكيناه شو بيعمل
2: كثير
0: فانا هلا الوقايه إذا واحد ما بده يصير, يعني في كتير أشخاص بتقلي أنا أمي وبي والعائلة كلها مع ضغط وبضلني على أعصابي, أنا بضلني عم راقب حالي ما بدي يصير معي ضغط.
2: أوكي.
0: شو بيعمل هالشخص؟
2: سؤال كتير حلو. الالتزام بالنمط الصحي بالمجمل, وهلأ نحكي بالتفصيل, هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من الضغط. ولو حدا قالك أنا أمي بي عنده ضغط, مش محكوم عليه هو بالضغط.
0: لا.
2: هو منه كوز, هو ريسك فاكتور. ممكن يعمل ضغط, بس ممكن كثير ما يعمل ضغط, ممكن يوصل لعمل كبير. شو هي النمط الصحي؟ نوع الاكل الهيلثي فود, هلا بنحكي بالتفصيل عنه, تقليل الملح ان جنرال, الرياضه البدنيه, وهلا بنحكي عن انواع الرياضه هلا اذا بقي معنا وقت على الاسئله.
0: إيه.
2: نوع الرياضه مع توقيف التخان, الحفاظ على وزن مظبوط. سو اذا عرفنا الريسك فاكتورز وتجنبناهم بنخفف ريسك الضغط اكثر بكثير من انه امي عندها ضغط او بي عنده ضغط. بس مور باورفل.
0: طيب خلينا نبلش هيك, كيف بيقولون فصفصن واحدة واحدة.
2: فصفصن واحدة. شو بدك تبلشي قليلة؟
0: احكي لي عن الملح.
2: الملح هلا أول شيء نحن بالملح ما بنقيس, أغلب اللي حتى including myself يعني والحكمة ما بيقيسها صح بالملح. ليه؟ لأنه نحن بنحكم على الملح الظاهر.
0: صح.
2: حرش على الفتوش, برش نقطة صغيرة, ما كترت ملح. بعد دور باكل علبة طون, لك مع علبة الطون كمية الملح المكبوسة فيها قد ما بيطلع لي بالنهار كله.
0: لا,
2: الاكل المكبوس بالملح,
0: نحن بنزيد له ملح.
2: الاكل المكبوس في ايه؟ ملح اكثر من اللي منرشه. المكبوس المكدوس
0: الكبيس. اوكي.
2: الكبيس الزيتون اكيد مفيد, بس بده ياخده محله مريض الضغط, ما في ياخده من ملحاته مثل ما هن بده يحلي وياخذ. كل شيء تنك معلب المرتدلة البروسيست ميت.
0: اوكي.
2: هو كيف بينعملوا؟ ما بينعملوا بلا ملح. في اشياء اصلا ذينيت كميه ملح كبيره ليبقوا 100% مظبوط, ليبقوا بريزيرفد يعني.
0: صح. حتى
2: فانت بتاكلي هولي كل النهار وبترجع بترشي شويه ملح لتكون.
0: ايه نحن رشينا شوي. ما كتير.
2: مش العبره بس بالملح اللي عم نشوفه, العبره بكل كميه الملح.
0: طب دكتور, في ملح الهيمالايا,
2: هلا
0: في البينك وان والوايت وان,
2: الاملاح البيزد على البوتاسيوم طلعت بستاديز بينفيشل. هلا ما معناتها في كتر الواحد منا, بس لما استبدل الصوديوم بالبوتاسيوم حصلوا عن ريزلت احلى.
0: أوكي.
2: حتى الدراسات ورجت هالشي.
0: طيب.
2: بس ما معناتها فيك تحط كميه ضخمه كمان منه, يعني
0: كمان.
2: كل اين له عوارضه على الجسم.
0: صح.
2: بس فيك تحط انت ومرتاح اكثر من الملح البيز على الصوديوم.
0: طيب.
2: اللي هو بيعمل الضغط.
0: أوكي.
2: هاي كملح, بلشنا كملح.
0: كملح بعدين قلنا بدنا نحكي عن الأطعمة اللي بدهم نطلب ياكلوها.
2: انسب أطعمة هي مثلا الخضار والفواكه.
0: طيب.
2: هولي بيزيكلي اغلبهم, هلا اكيد في شيء منهم بيكون عالي بالصوديوم مثل البندوره, اكيد ما بياخذ كميه كبيره منه, بس اغلب الجرينز, اغلب الفواكه
0: البندوره فيها صوديوم.
2: فيها صوديوم. ايه, بس بلا ما نرشلها.
0: بلا ما نرشلها,
2: ما حدا بياكلها بلا ما يرشلها عاده. بس انه في ياكلهم بكميات معتدله, والخضره في كتر منها, الخضره والفواكه عم نحكي ان جنرال, بس في فواكه بقلبها سكر زياده ما بتناسب اللي عنده سكري, هذا ديفرنت ثينج. بس كان وين خضره وفواكه از ا جود اوبشن, البقوليات از ا جود اوبشن, قلنا الاشياء اللي ما في ملح, السمك is a good option بس. أوكي. بدون ما ملح, عم نحكي السمك كنوع اكل.
0: أوكي.
2: هولي كلهم اشياء مفيدة للضغط بالمجمل.
0: طب انا عندي سؤال, اذا زدت البيت طبختها ما بتحط فيها كتير ملح, وعنده حدا بالبيت عنده ضغط, هل بيقدر ياكل من الطبخة ولا بده يصير ياكل عن جد شيء بلا ملح بالمرة؟
2: لا لا, هو مسموح ياكل ملح مريض ضغط, بس up to 5 جرامات بالنهار, يعني معلقة تاعت الشاي.
0: تيسبون
2: تيسبون. هلا هون في قصة مثل ما بده, اذا بده ياكل تنكي معلبة خالصة راحه,
0: خلص
2: تعوله النهار ويمكن تعول تاني يوم.
0: أوكي.
2: اما اذا عن جد اكل الاشياء الطبيعية وبكمية ملح مدوزنة بيقدر.
0: سؤال, نحن كل شيء مكبوس هلا حكيت عنه, اذا نحن غسلناه هل بيكفي انه يشيل الملح منه؟
2: بتخف بس ما بتشيلهم كومبليت.
0: ما بتشيل.
2: ايه بس نحن خصصنا الزيتون لما له من فوائد بس نعم. انا ايد راذر المريض ما ياكل كبيس مكدوس النطس حتى احنا شعب المخلوطه نحن
0: كمان
2: كل السهره دائما فيها مخلوطه فيها بزر وكلنا ملحين ما بيزبطوا بالملح اصلا
0: صح صح طيب اذا بدنا نحكي هلا عن النشاط البدني والسبار او المشي قدي انت بتحس هيدا شيء مهم للشخص اذا عمل هيدا شيء بيعمله بريفنشن او ما يعمل ضغط
2: اكيد البريفنس الرياضه بحد ذاتها بتخفف الضغط والرياضه بتخفف السمنه فبتخفف احتمال الضغط طيب. ومريض الضغط مطلوب يعمل رياضه ومريض اللي بده يتجنب يصير عنده ضغط مطلوب يعمل رياضه
0: نعم
2: هلا اي رياضه هون السؤال الحلو مش هلا الجيم اللي بده يعمل الجيم يعمل الجيم حديد بس هو مش هيدا اللي بتجنب الضغط
0: نعم.
2: كل شيء مسميه كارديو الاكسرسايز المشي السريع
0: أوكي.
2: السباحة والبسكليت هو
0: مشي سريع
2: سريع نحكي المشي العادي في كتير حكى مقلب بتقلك هذا منه رياضة هذا ديلي هابت المشي الريجولر انت مطلوب تمشي يعني بدك تسمعنا انك عم تعمل رياضة
0: سريع قد سبيد يعني على تردمل بدها تكون المشي السريع
2: المشي السريع عم نحكي above five يعد انه سرعة
0: يعني اذا كنتم تمشوا على الماشين هذه اللي بتمشوا عليها تكون السرعة تعيتها 5 وما فوق
2: ايه اذا اقل من هيك بتكون عم تمشي هلا المشي منيح بس نحكي رياضة بده يكون مشي سريع بده يكون سباحة او بده يكون بسكليت
0: اوكي واحدة من الثلاثة حلمين ثلاثتهم حلمين على فكرة
2: ثلاثتهم منيح وبينعملوا قد سيم دي بيتقسموا صح والوقت صح. مطلوب يعمل ما يعادل 150 دقيقة بالأسبوع
0: أوكي.
2: هيك كل الدراسات بتنوه
0: أوكي. في عنا سؤال من حسن عم بيسألنا المعروف أنه مريض الضغط مطلوب يتناول الدواء تبعه بس هل مدى الحياة؟ هل هيدا شيء صحيح؟
2: هلأ مريض الضغط مطلوب يتناول دواء مدى الحياة بس بالمتابعة مع طبيب القلب ليه؟ لأنه أيام بيقشط الضغط بيكون صار في مرض تاني أو another coinciding factor خلى الضغط ينزل
0: أوكي.
2: فساعتها ممكن الحكيم يشيل له دواء من الأدوية أو يخفف له عياره ممكن بحالات نوقفه إذا صار أوكي. ضغطه واطي دايما في ديزيزز بتوطي الضغط في أمراض ممكن توطي الضغط يعني تصير تمشي ضد مرض الهايبرتنشن ساعتها بسحب الدواء ومش الهدف نعطي الدواء لنعطيه الهدف يبقى الضغط تاعك مثل ضغط الإنسان الطبيعي بالتارجت إذا ما عزناه أكيد بنوقفه
0: حلو يعني الواحد مطلوب على طول حتى لو عم بياخد دواء الضغط مطلوب راقب لأنه ما بعرف بأي لحظة ممكن يصير معي شيء ويقلب المعادلة
2: أو يبقى وأغلب الناس ما هيك بيصير معه بصير بيبقى بيطلع بصير بده أدوية زيادة أغلب الناس ما بتلتزم
0: أوكي.
2: الملح والرياضة ونحو أغلب الناس نعرف ما بتلتزم فهو المتابعة أهم لنزد له الأدوية بس أوكي. بحالات معينة ممكن نخفف
0: طيب بدنا نسألك عن ضغط اللي بيكون وقت الحمل يعني في كتير هلأ عم نسمع حالات شائعة من البري إكلامسيا من قلة أو ضغط الحمل اللي بيصير عند كتير من النساء الحوامل هل اللي بيصير معها هيدا الشيء هي عرضة أكتر بعدين من بعد الولادة أنه يصير معها على كبر أو بعد سنين ضغط
2: أكيد أكيد أكيد اللي بتعمل ضغط أثناء الحمل في احتمال بعد ما يخلص الحمل تعمل كرونيك هايبرتنشن ضغط مزمن
0: ممكن تكفي يعني فيها بعد الحمل
2: ممكن بالأصل تكون هي بداية ضغط ثابت أنه هي بداية ضغط منشخصها بطريقة معينة بعد عدد من الأسابيع من عيد قياس الضغط إذا راحت بتكون حصرا ضغط حمل اذا بقيت بتكون ضغط مزمن
0: اوكي
2: وعندها احتمال بباقي الحبلات اللي بتحبلهم انه ترجع تعملها مره ثانيه لو راحت لو كانت بس بري اكلامسيا
0: أوكي.
2: مش ضغط مزمن ممكن تعملها مره ثانيه وثالثه وادويتها للي تعمل ضغط اثناء الحمل غير ادويه البوبيليشن العادي لانه نعرف الجنين ما بيلبق له كل الادويه في اشياء بتشوه الجنين
0: نعم.
2: فعندنا ليست اوف ميديكيشنز بتزبط على اللي عمله ضغط اثناء الحمل او اللي عند اللي عمله بري اكلامسيا واللي اللي بيعمل بري اكلامسيا علاجهم مختلف بدهم دخول مستشفى واحيانا بيضطروا يولدون الى اخره
0: نعم نعم هل في حالات تانية غير الحمل اللي ممكن انه تسبب ضغط مؤقت وترجع تروح
2: نعم اكيد امرار بيعمل الانسان ورم بغدة من الغدد اللي دوره تفرز اشياء اللي بتعلي الضغط الغدد تاعو الكلى او اللي فوق الكلى هولي إذا عمل فيهم ورم وصار يفرز المادة اللي بتعلي الضغط بيصير من زاوية الضغط المرتفع منشيل الورم
0: بيرجع
2: حاله بس منعطيه أدوية قبل ما نشيله أكيد لأنه بتعمل أرقام جدا عالية
0: حلو هيدا الشيء عن جد الواحد يعرف قديه مهم الواحد يدله عم يعمل كشف
2: ايه سكرينينج إز كي أهم شيء بالضغط تسكرين نقيسه للناس
0: إجانا سؤال هلأ هل في أشخاص طبيعة ضغطهم عالية؟
2: كتير بسمعها هاي سؤال شائع أنه نحن من زاوية ضغط المرتفع
0: نعم.
2: ما في شيء اسمه زاوية ضغط المرتفع نورمالي ما في هيك شيء إذا أنت ضغطك بين 12 وال 14 تسمى من زاوية ضغط المرتفع طبيا اللي ممكن أعطيك دواء أو لا إذا فوق ال 14 أنت مريض ضغط بيجينا مرضى بيقولوا أنا ضغطي 18 بس أنا من زاوية ضغط المرتفع
0: معود
2: أنه هيدا البيزلاين تاعي حبيبي شرايينك هلأ كلها مكسرة كلها مجروحه سو ما في هيك شيء. هذه من هيدي بحس اخترعوها ناس اللي ما بدهم يتعلموا.

0: صحته twice a day maximum مرتين بنهار. وإذا بالمرتين بده يتوتر الأزبط يقيسه عند حكيم أو بيعمل له الهولتر كل فترة المكنة بتقيسه إياه بلا ما يحس كل كذا شهر ممكن يعملها. بس إذا هو بده يقيسه ويتوتر لقيسه حتطلع على رقم غير فيزيولوجية ما في أنا عالجها. إذا أنت كل ما تقيس ضغطك بدك تتوتر وتتسرسب ويطلع الأرقام عالية ما أنا ما بقى عارف هولي من شو بالضبط, هل هذا ضغطك الفيزيولوجي ولا من وراء التوتر. ساعتها يا عند الحكيم يا أما بيقيسه twice a day مش أكتر يا بيقيسه مرتين بنهار يا أما
1: الأوقات المناسبة أكتر. هل ما في الصبح, هل بنص النهار, هل بالليل؟
0: أنا بقول لهم صبح ومسألة لأنه أسهل واحد يلتزم بشي لما يفيه قبل ما ينام. بس هو الضغط الفيزيولوجي هو تاعي 24 ساعة.
1: أوكي.
0: بديك هولتر تقيسه 24 ساعة أكيد منا ريكومندد واحد كل ساعة يقيسه.
1: نعم.
0: أو يقيسه صبح ومسألة.
1: طيب باختصار شديد فيك تعطينا هيك كلمة أخيرة للمستمعين؟
0: إيه بقول لهم شغلة, الضغط بحد ذاته هو مرض وهو مشكلة, بس ما بدنا نكبر الموضوع وما بدنا نصغره. الوقاية إسكي إنك تقيس ضغطك بانتظام وتتابع حكيمك لي يعمل لك سكرينينج ولو مرة, this is key. وإنه تلتزم بالقصص الغذائية والرياضة لأنه عن جد هي الجزء الأسهل من العلاج, أسهل من الحبوب. ولكن لما تكون ريكومندد الحبوب الأدوية مطلوب تاخدها وتتابع مع حكيمك على ضوء.
1: دكتور أنا بدي أتشكرك على المعلومات اللي كتير حلوة اللي عطيتنا إياها.
0: أنا بتشكرك على الاستضافة.
1: بتمنى يتجدد لقائنا كمان مرة تانية بحلقات قادمة. من الوعد المستمعين إن شاء الله بحلقة تانية معك. كمان مجد من وراء الكنترول بتشكركم معلمة. مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes, travel and tourism.

0: يس ترافل
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
0: يس ترافل
1: الرائدي بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
0: هونيمون باكج يس ترافل العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
0: يس ترافل أند توريزم
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية بالإضافة لخدمة الدليفري انطرونا بعروضات مغرية كتيرة
3: نويري 01-66-85-85
4: طريق الجديدة 01-300-370
3: شويفات 05-810-850
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122

0: أهلا بكم. اتجهت الأنظار أمس إلى واشنطن حيث وقع الاتفاق بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وجاء الاتفاق بعد 5 جولات شاقة من المفاوضات المباشرة التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. ووصفته سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض بأنه خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أنجزت خطوة مهمة بالتوصل إلى اتفاق إطاري، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن توقيع اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي يشكل محطة مهمة في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، معتبرة أن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية اتخذتا قرارا شجاعا بالموافقة على الاتفاق الذي يرسم بحسب وصفها مسارا واقعيا للخروج من دوامة الصراع. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. بدورها أكدت مصادر بعبدة أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تابع المفاوضات لحظة بلحظة وكان على تواصل دائم مع الوفد اللبناني، مشددا على عدم القبول بأي تنازل عن أي شبر من الأرض اللبنانية وعلى التمسك بمبدأ الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ووصفت المصادر الاتفاق بأنه خطوة أولى ليس إلا. إلى ذلك توجه الرئيس عون إلى الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف في لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم، كما شكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة داعمة مواقف الدولة. من جهته كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة أكس: الإطار الذي تم التوصل إليه اليوم مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية هدفه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إليها. أما رد المقاومة في لبنان فجاء على لسان النائب في البرلمان حسن فضل الله الذي حذر من أن الاتفاق لا يمكنه إقرار سوى من خلال حرب أهلية. وقال فضل الله إن نتنياهو كان يفاوض نفسه وهذه السلطة اللبنانية لن تستطيع تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية، ورأى أن الاتفاق هو محاولة لتعطيل مسار إسلام أباد، في إشارة إلى التفاهم الإيراني الأمريكي الذي نص على وقف الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. وسرعان ما وقع اتفاق الإطار حتى خرج رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ليعلن انتصاره، وقال إن القوات الإسرائيلية باقية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان وأن هذا إنجاز كبير لن نتخلى عنه ما دام حزب الله لم يجرد من سلاحه، كما شدد بقوله إننا لن نسمح للحزب أو حتى للسكان بالعودة إلى تلك المنطقة وأن الأمن الإسرائيلي يأتي قبل كل شيء. في الإطار الاحتجاجي جاب مناصرون لحزب الله على متن دراجات نارية في شوارع بيروت لا سيما في مناطق بشار الخوري ورياض الصلح وطريق المطار احتجاجا على اتفاق الإطار المعلن بين لبنان والجانب الإسرائيلي بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام. في آخر التطورات يسجل تحليق للطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق بيروت والضواحي، هذا وأفرجت قوات العدو الإسرائيلية فجر اليوم عن الأشخاص 6 الذين كانت احتجزتهم في أطراف بلدة عين عرب بعدما أمضوا عدة ساعات قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراضي زراعية بالمنطقة. وكانت قوات إسرائيلية أوقفت أمس 6 أشخاص بينهم 3 لبنانيين من أبناء بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون و3 سوريين قبل أن تطلقهم قرابة 1 بعد منتصف الليل. معيشيا يقوم وزير المال ياسين جابر قبل ظهر اليوم بجولة تفقدية في الجنوب للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، يرافقه فيها رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر مع فريق عمل من الوزارة والمجلس، وتشمل جولة مدينتي صور والنبطية. مطلبيا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يومي الخميس والجمعة في 2 و3 من تموز للمطالبة بالمترتبات، وأكدت الرابطة أن مطالبها هي إجراءات مؤقتة وترقيعية ولا تغني عن مشروع شامل وعادل لتصحيح الرواتب والأجور يعيد المترتبات كاملة إلى أصحابها. في حال الطرق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان بأنه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة باستكمال أعمال التخطيط على طريق المطار القديم من مطعم الساحة باتجاه المطار ومن مفرق الغدير باتجاه جسر عماد مغني على المسلكين الغربي والشرقي، وذلك اعتبارا من الساعة 9 ولغاية الساعة 2 بتاريخي اليوم وغدا. ولفت البيان إلى أنه ستؤدي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق وحصر مرور السير بمسرب واحد على الطرقات المذكورة أعلاه من دون منع مرور السير بشكل كامل. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: ورحب بكم من جديد. في اليوم العاشر على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القوى البحرية التابعة لحراس الثورة الإيرانية ليلة الجمعة السبت استهدافها مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة، ردا على عدوانه الأخير على سواحل الجمهورية الإيرانية. ومما جاء في البيان أنه في أعقاب انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية الناكسة بعهودها وكعادتها على انتهاك التزاماتها، وذلك قبل بضع ساعات، حيث شنت هجوما جويا على سواحل الجمهورية الإيرانية متزرعة بحجج مختلفة، من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. وأضاف البيان أن ترتيبات ضبط حركة العبور في مضيق هرمز تعود إلى الجمهورية الإيرانية بمقتضى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، معتبرة أن الولايات المتحدة سعت إلى الإخلال هذا الالتزام، مؤكدة أن الرد تم توجيهه، ومحذرة من أن أي اعتداء جديد سيقابل برد أوسع من ذلك. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية ردا على ما سمته استهداف إيران أمس سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيانها إن الطائرات الأمريكية استهدفت منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. في السياق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، قائلا إنها أطلقت طائرات مسيرة هجومية استهدفت سفنا كانت تعبر مضيق هرمز، بينها سفينة شحن أصيبت قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب سكاي نيوز عربية. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة انتحارية على سفن كانت تعبر مضيق هرمز. في الملف الفلسطيني، دعت السلطات المصرية إلى تكثيف الجهود الدولية بشأن القضية الفلسطينية، ما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة وتفعيل مرحلتها الثانية. أما في الميدان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق غزة، إذ استهدفت مدفعياته العسكرية صباح اليوم مناطق متفرقة من القطاع، فيما سمع إطلاق نار مكثف من رشاشاتها تجاه خيام النازحين لا سيما في المناطق الشرقية. ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000، وجاء ذلك مع تكثيف عمليات البحث بعد يومين من الزلزالين المدمرين ومع بدء تدفق المساعدات الدولية. في السياق، ضرب زلزال جديد بقوة 4.9 على مقياس ريختر السواحل الشمالية لفنزويلا وفق ما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل. هذا وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أيضا بأن زلزالا بقوة 5.4 على مقياس ريختر ضرب باكستان اليوم، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجة الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يسكر على الساحل. يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 29 فوق الجبال من 14 إلى 24، أما في الداخل من 13 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

فاطمة بنت محمد. فاطمة وإن كانت أصغر بنات الرسول سنا، لكن كانت أتقى وأخشع وأخشى لله تعالى. كانت روحها أقوى تعلقا بطاعة الله تعالى من أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة كانت أشد عبادة لله تعالى، كان قلبها أتقى لله وأخشع لله. ثم هي عاشت بعد أخواتها الثلاث، أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة توفيت بعد وفاة رسول الله بستة أشهر. الله تبارك وتعالى جعل في ذريتها من البركة ما لم يجعل في ذرية أحد من نساء هذه الأمة. الله تعالى كثر ذريتها. أولاد الحسن والحسين الله تعالى كثرهم وبارك فيهم. كان فيهم أولياء ووليات لا يحصيهم إلا الله. هذه السيدة نفيسة التي بمصر يتبركون بزيارتها، هي من ذرية ابنها الحسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي. معناه ليلزم الإنسان عقيدة تنزيه الله عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه. ومعنى بحبوحة الجنة أي المكان الأحسن فيها، أي المكان الذي هو في وسط الجنة. والجماعة هنا ليس معناها صلاة الجماعة، إنما معناها الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة

0: تبقى للتجارة والصناعة شارع الرويس بنية الغزاوي الطابق السفلي 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
1: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311 الطريق الجديدة 01-300-370 شويفات 05-807-107.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن، والرئيس عون يشكر ترامب والدول الداعمة. وزير الخارجية الأمريكية: أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين البلدين. الرئيس سلام: الإطار الذي تم التوصل إليه هدفه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها. تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها. العدو الإسرائيلي يفرج عن 6 أشخاص محتجزين لديه عند أطراف بلدة عين عرب. رابطة موظفي الإدارة العامة: الإضراب يومي الخميس والجمعة في 2 و3 من تموز. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان على سواحلنا. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شمال شرق البريج وسط قطاع غزة. أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعترض وتدمر 7 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. زلزال بقوة 4.5 على مقياس ريختر يضرب باكستان. زلزال جديد بقوة 4.9 على مقياس ريختر يضرب السواحل الشمالية لفنزويلا. أخيرا الطقس المتوقع غدا: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، واللسان يزني وزناه المنطق، والفم يزني وزناه القبل، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قوله عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، معناه أن النظر إلى الأجنبية إن كان بشهوة فهو حرام، أما إن كان لا يحصل به تلذذ فليس حراما إن كان للوجه والكفين، أما إلى ما سواهما فحرام مطلقا. وقوله عليه الصلاة والسلام: واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، معناه أن لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل حرام مطلقا، سواء كان بلذة أو بغير لذة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والرجل تزني وزناها الخطى، معناه أن الذي يمشي للنظر إلى محرم أو الملامسة المحرمة فهذا يقال له زنا الرجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: واللسان يزني وزناه المنطق، فمعناه الكلام الذي يحصل به التلذذ بالأجنبية، هذا يقال له زنا اللسان. وإن مما يخفى على كثير من الناس من المحرمات الصغائر حديث الرجل مع الأجنبية على وجه التلذذ، ولو كانت خطيبته التي بعد لم يعقد عليها. ثم إن كلام الخاطب مخطوبته في أكثر الأحيان يكون مظنة التلذذ منهما، فهو حرام إن كان كذلك، لكن كثير من الناس لا يعلمون هذا. في العادة القديمة النظر عند إرادة الزواج من البنت سنة، ليس كما يفعل أهل بعض البلاد. فيما مضى كان الواحد منهم يخطب البنت من غير أن يراها، إنما يخطبها اكتفاء بوصف أمه له، ثم يوم الزفاف يراها. هذا خلاف السنة، خلاف الشرع. وقوله عليه الصلاة والسلام: والفم يزني وزناه القبل، فمعناه أن من معاصي الفم الصغائر تقبيل الرجل للأجنبية. وخالف في ذلك بعض من يدعي الإسلام من بعض الأحزاب، قالوا: يجوز تقبيل الأجنبية عند التوديع، وقالوا: أما النظر إلى شعرها فحرام. هؤلاء يتلاعبون بدين الله. ومن ضلالاتهم قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية، وهذا خلاف عقيدة الإسلام، إذ اعتقاد المسلمين أن الله خالق كل شيء، سواء الأفعال الاختيارية أو الغير اختيارية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية. فالصلاة والنسك أي الذبائح كالأضحية أفعال اختيارية وهي خلق لله تعالى، والمحيا والممات غير اختيارية، وكل هذه الأفعال لله رب العالمين، أي لله، أي هي خلق لله سبحانه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن النفس إذا فكرت أن تعمل اللمس المحرم وليس مجرد خطور في القلب، بل اشتغل القلب بذلك بالتفكير، فصار يتصور في نفسه أنه يتلذذ بالأجنبية، فهذا يقال له زنا القلب. أما مجرد الخطور في القلب الذي يكون بلا إرادة فليس حراما، إنما المعصية أن يفكر ويتلذذ بها. فزنا النفس معناه أن يجري في نفسه أنه يتلذذ بها، يصور في نفسه كيف يتلذذ بها، يتصور كأنه الآن يقبلها أو يجامعها، هذا معنى زنا القلب. وأما مجرد أن يخطر في قلبه ميل ثم يصرف ذلك عن نفسه فليس حراما. فيفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المذكورات سوى الجماع من الصغائر، وأما تسميته لها بأنها زنا فمعناه أن هذه مقدمات للزنا. ولما قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن الزنا الحقيقي الذي هو من أكبر الكبائر يحصل بالفرج. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يجتنبون المعاصي كبائر وصغائر، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: ألو وينك؟
12: بدي وين؟
11: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
12: لحظة، ما معي محل كل هول.
11: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
13: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: 소나눈 호시반 호시반
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها أي خلاص منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها رواه أبو داود
0: سنن هجرت

أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله عليه السلام، والإيمان هو الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة عند الله، ومن دون الإيمان كل الأعمال التي صورتها الخير لا تنفع صاحبها يوم القيامة، لا تحسب لغير المؤمن المسلم.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01 301 314 أو واتساب 03

0: 38 77 77. باور جروب دايما حدك.
1: إنها إذاعة نداء المعرفة.
2: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
3: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه محيط بلدة كفر تبنيد، كما يواصل الطيران المسير المعادي التحليق فوق بيروت والضواحي على علو منخفض. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها، وأضافت أن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. معيشيا كتب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج لبريكس عبر منصة أكس قائلا: نرفض ضريبة 2% التي صادرت حق الشعب بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميا. الناس هجرت والبلد في حرب والأعمال توقفت، وإقرار الضرائب الآن انفصال عن الواقع وطعنة للقدرة الشرائية، وسيدفع بالاقتصاد نحو الركود. جعالة المحطات تبخرت بزيادة الرسوم والكلفة التشغيلية، سيكون لنا كلام قريبا. في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التزام باكستان بأداء دورها البناء لتحقيق هدف السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وخارجها. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن مسؤولون روس محليون حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. في الخبر الأخير في هذا الموجز، رفعت السلطات الصحية الأمريكية مستوى استجابتها إلى الحد الأقصى لمواجهة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلنت إرسال علاجات تجريبية إلى البلاد وإلى أوغندا أيضا. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض زياد عجم بمستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 وحدات دم من أي فئة كانت. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 277 674. إذن المريض زياد عجم بمستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 وحدات دم من أي فئة. للتواصل 71 277 674. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة نوح، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم،

غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا أهلكته

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، فقال لا، لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتصب للطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا معنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، وكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة، نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

فعند الشدة والرخاء والبأساء والضراء، عند الفقر والغنى والثراء، لنقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين هم أهل صبر على البلاء مع الإحسان إلى من أساء إليهم.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: نعم الله الظاهرة علينا كثيرة، وأما النعم الباطنة ومنها نعمة الإيمان التي لا تعلوها نعمة ولا تساويها نعمة، فلا الصحة ولا الذرية ولا المال يساوي نعمة الإيمان

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المستمعين، نتابع اليوم معكم ترجمة شيخ المتكلمين أبي بكر بن فورك، فنصل إلى ذكر محنته مع الكرامية المشبهة، حيث نترك للمؤرخين بيان ما حصل معه، فلنستمع إلى ما جرى. إن نصرة الإمام بن فورك للحق وشدته في النكير على أهل الضلال ولا سيما الكرامية قد دفع بهؤلاء إلى الافتراء عليه عند السلطان محمود بن سبكتكين، فادعوا أنه أنكر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، فعظم الأمر عند السلطان فأمر بإحضاره وقال: إن صح هذا منه لأقتلنه. ولما حضر الإمام بين يديه ظهر كذب المفترين عليه، وأن الإمام لا يقول إلا مقولة الأشاعرة، فأمر السلطان عندئذ بإكرامه وإرجاعه إلى وطنه معززا. ولما أيست الكرامية منه وعلمت أن الوشاية به لم تتم، وأن مكائدها وحيلها لم تؤت نتيجة، سعت إلى قتله، فدفعت إليه من دس له السم فمات على أثره. وأما ما ذكره ابن حزم في النصائح من أن ابن فورك قد قال بهذه المسألة، وأن السلطان بن سبكتكين قد قتله بالسم لأجل ذلك، فقد بين التاج السبكي وغيره من الأشاعرة أن هذا كذب وافتراء عليه رضي الله عنه، فقال في الطبقات: والمسألة المشار إليها وهي انقطاع الرسالة بعد الموت مكذوبة قديما على الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه، وقد مضى الكلام عليها في ترجمته: إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا محمد بن حزم الظاهري ذكر في النصائح أن ابن سبكتكين قتل ابن فورك بقوله لهذه المسألة، ثم زعم ابن حزم أنها قول جميع الأشاعرة. قلت: وابن حزم لا يدري مذهب الأشعرية ولا يفرق بينهم وبين الجهمية لجهله بما يعتقدون. وقد حكى ابن الصلاح ما ذكره ابن حزم ثم قال: ليس الأمر كما زعم، بل هو تشنيع على الأشعرية أثارته الكرامية فيما حكاه القشيري. وأما قول الذهبي الذي فيه أن السلطان قتله لأنه ثبت عليه مسألة إنكاره لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رده التاج السبكي في الطبقات وبين أنه غير صحيح، فقال: أما أن السلطان أمر بقتله فشفع إليه إلى آخر الحكاية فأكذوبة سمجة ظاهرة الكذب من جهات متعددة، منها أن ابن فورك لا يعتقد ما نقل عنه بل يكفر قائله، فكيف يعترف على نفسه بما هو كفر؟ وإذا لم يعترف فكيف يأمر السلطان بقتله؟
وهذا أبو القاسم القشيري أخص الناس بابن فورك، فهل نقل هذه الواقعة؟ بل ذكر أن من عزا إلى الأشعرية هذه المسألة فقد افترى عليهم، وأنه لا يقول بها أحد منهم. وأما مؤلفات الإمام ابن فورك فقد بلغت قريب 100 مؤلف في الأصول والحديث والفقه وغيره. ونذكر من هذه المؤلفات كتاب مشكل الحديث، وهو كتاب يتناول فيه عددا من الأحاديث المتشابهة فيؤولها ويبين معانيها، وكتاب مشكل الآثار، وكتاب دقائق الأسرار وتفسير القرآن وشرح أوائل الأدلة وطبقات المتكلمين، إلى ما هنالك من مؤلفات نافعة ألفها منتصرا فيها للعقيدة الأشعرية. مضى الإمام ابن فورك إلى مدينة غزنة بعد أن طلب منه ذلك، وناظر فيها كثيرا، ثم عاد إلى نيسابور، فثم في الطريق فمات، ونقل إلى نيسابور، ودفن بعدها في الحيرة، وهي محلة كبيرة في نيسابور غير الحيرة القريبة من مدينة الكوفة العراقية، وقبره ما زال الآن يزار ويستسقى به ويستجاب الدعاء عنده بإذن الله. وكانت وفاته 46 للهجرة. وهكذا انتهت حياة هذا الرجل الفذ الذي دافع عن الحق وكان رأسا في علم الكلام، لا يخاف في الله لومة لائم، حتى هابه أهل الزيغ والتحريف والتشبيه فكادوا له وسعوا للإضرار به حتى قتلوه رضي الله عنه. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين. أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري، بإدارة عمر هلال التنير. للمسافرين،
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
5: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا، تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة، أهلا بكم. اتجهت الأنظار إلى أمس إلى واشنطن، حيث وقع اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وجاء الاتفاق بعد 5 جولات شاقة من المفاوضات المباشرة التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. وقد صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بيان، ومما جاء فيه أن توقيع الإطار الثلاثي يشكل محطة رئيسة جديدة في جهود الرئيس ترامب لإحلال سلام واستقرار دائمين في المنطقة، ويوفر مسارا حقيقيا للخروج من أزمة طويلة الأمد، ويوفر للجانب الإسرائيلي طريقا قابلا للتحقق لإزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية،

على الجانب اللبناني ستخصص موارد كبيرة بما في ذلك تقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن وزارة الحرب الأمريكية مستعدة لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار بمقتضى الصلاحيات والاعتمادات القائمة دعما لرؤية الرئيس الأمريكي لتحقيق سلام دائم في لبنان. إلى ذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. ونقلت عن نتنياهو قوله أن المناطق التجريبية تشمل منطقة صغيرة شمال الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني، مشيرا إلى أن هذه المناطق لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش الإسرائيلي. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا قبل ظهر اليوم من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، ولا سيما منها اتفاق الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلن مساء في واشنطن. من جهته بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان هاتفيا التطورات الإقليمية والأوضاع في لبنان بعد الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري برعاية ودعم الولايات المتحدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. في موقف إيران قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني هاجم لبنان بالتنسيق مع أمريكا، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم، مؤكدة أن الضربات الدفاعية التي نفذتها ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية الانتشار الكامل للجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما شدد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان بما يدعم استقرار الأوضاع على الحدود. وجدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وسياساتها الهادفة إلى ترسيخ سيادة الدولة على كل أراضيها، وأكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الثلاث في لبنان بما يحافظ على وحدة الصف والموقف الوطني. في آخر التطورات، يواصل الطيران المسير الإسرائيلي التحليق على مستوى منخفض فوق بيروت وضواحيها، هذا وتوغل جيش العدو الإسرائيلي في اتجاه أطراف بلدة كفر شوبة قضاء حصبية، ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه محيط بلدة كفر تبنيت، وتعرض مفترق مدينة فرح للملاهي في النبطية الفوقة لغارم مسيرة معادية. وكانت قوات العدو الإسرائيلية أفرجت فجر اليوم عن الأشخاص الستة الذين كانت احتجزتهم في أطراف بلدة عين عرب بعدما أمضوا عدة ساعات قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراض زراعية بالمنطقة. قضائيا، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة لواء إدغار لوانتس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كلفهم بمقتضاها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية لمنع أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام. وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم. في إطار زياراته الخارجية، اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة إلى المملكة المتحدة والتي استمرت يومين من 24 إلى 26 من الجاري، وهي الأولى له إلى البلاد، وأتاحت الزيارة الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات الأولويات المشتركة بما في ذلك الاستقرار الإقليمي وأمن الحدود وتعزيز صمود المؤسسات. معيشيا، وصل وزير المال ياسين جابر إلى مدينة صور والتقى نواب المنطقة علي خريس، عناية عز الدين، وأحسان جشي، يرافقه رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في لقاء في مقر البلدية. وتم البحث خلال الزيارة حول عملية الإعمار وتقديم المساعدات للمتضررين والنازحين. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على نقاط في السواحل الجنوبية الإيرانية، معتبرة أن الهجمات التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية تشكل انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. وأضافت أن الكيان الصهيوني هاجم لبنان بالتنسيق مع أمريكا، معتبرة أن ذلك يشكل أيضا انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم، مؤكدة أن الضربات الدفاعية التي نفذتها ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية تستند إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية ردا على ما سمته استهداف إيران أمس سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيانها إن الطائرات الأمريكية استهدفت منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. خليجيا، أدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين بأشد العبارات استهداف المملكة فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكدة أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تقويض السلام. في الأراضي المحتلة، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على توسيع منطقة الخط الأصفر وسط قطاع غزة، حيث شرعت آلياتها الليلة الماضية على تقديم مكعبات الخط الأصفر حتى وصلت بالقرب من دوارة طواشي شارع السلطان شرق دير البلح وسط قطاع غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن مسؤولون روس محليون حالة الطوارئ الأقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. نصل إلى السودان، حيث جددت دولة الإمارات خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق تفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. صحيا، رفعت السلطات الصحية الأمريكية مستوى استجابتها إلى الحد الأقصى لمواجهة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلنت إرسال علاجات تجريبية إلى البلاد وإلى أوغندا أيضا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يسكر على الساحل. يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 29، فوق الجبال من 14 إلى 24، أما في الداخل من 13 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمام. ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم
1: 01 64 94 350 417. الو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: بحال. ما معي محلك الهول.
1: ما تعطى الهم بس انقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
0: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

أفق هديت من التبريح والكمد، وإن تكن قطعة ذابت من الكبد، واصبر على الكسر، واصبر على الكسر عل الله يجبره بوافر الأجر، واطلب جوده تجدي، وكلما صرعتك النائبات فقل يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، أتى بك الله شمسا غير آفلة تسمو بنور على الآفاق متقدي، كم ذا أحن إلى ذاك الحبيب على بعدي، وأمسي ضنين الوجد والسهد. نادوا معي يا إمام الرسل يا سندي، فإن طه حبيب الواحد الأحدي.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات وعرض معه الأوضاع العامة. وزير خارجية الإمارات رحب في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة نواف سلام بتوقيع اتفاقية الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي. نائب حسين الحاج حسن يقول خطواتنا المستقبلية رهن المداولات والمشاورات. خروقات الإسرائيلية متواصلة، قنبلة صوتية في اتجاه محيط بلدة كفر تبنيد وتوغل إسرائيلي في اتجاه أطراف كفر شوبة. غارة على نبطي الفوأة وتحليق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت وضواحيها. وزير الزراعة نزار هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العقورة ويقول المركز يعزز الإرشاد الزراعي ويدعم التنمية المستدامة. وزير خارجية الباكستاني أكد في اتصال مع رقم

التزام باكستان بأداء دورها البناء لتحقيق السلام. متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني: الطيران الإيراني سيستأنف تيسير رحلات جوية إلى دبي ابتداء من 30 من الجاري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف. مصر والإمارات تكثفان جهودهما لإزالة التوتر الإقليمي وضمان أمن الملاحة البحرية. خروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهداء وإصابات بنيران العدو الإسرائيلي في القطاع. وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 175 مسيرة أوكرانية غربي البلاد. قوات المشتركة السودانية تعلن استعادة منطقة أبو قمرة شمال دارفور. أخيراً، طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفتي العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

فضل صلاة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فصلاة الجماعة فرض كفاية على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. ومعنى أنها فرض كفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الحرج عن البعض الآخر. وصلاة الجماعة يضاعف فيها الثواب أضعافا وأضعافا. وصلاة الجماعة فيها من إظهار الوحدة الإسلامية والمعاني الإيمانية والفوائد الاجتماعية ما فيها، فهنيئا لمن داوم على صلاة الجماعة في الأوقات الخمس في بيوت الله إن يسر الله له، وفي مكان عمله وفي بيته. ثبتنا الله على الخير، إن الله لطيف حميد.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

ذكر الله باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن عباد الله الصالحين من يكثر من لا إله إلا الله أكثر من بقية الكلمات، ومنهم من يكثر من سبحان الله، ولكن الأكثر عند المسلمين من أهل الذكر والخلوات إكثار قول لا إله إلا الله. ولا شك أن لا إله إلا الله أفضل من البقية، ثم بعدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل الكلمات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان يقول: أسبح الله بقدر ذنوبي. هو ليس لديه ذنوب كثيرة بهذا القدر، لكنه قال ذلك تواضعا لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان.

0: 70 616 669.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
1: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
2: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
3: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة. كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات وعرض معه الأوضاع العامة. وزير خارجية الإمارات رحب في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة نواف سلام بتوقيع اتفاقية الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي. نائب حسين الحاج حسن يقول خطواتنا المستقبلية رهن المداولات والمشاورات. خروقات الإسرائيلية متواصلة، قنبلة صوتية في اتجاه محيط بلدة كفر تبنيد وتوغل إسرائيلي في اتجاه أطراف كفر شوبة. غارة على نبطي الفوقة وتحليق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت وضواحيها. وزير الزراعة نزار هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العقورة ويقول المركز يعزز الإرشاد الزراعي ويدعم التنمية المستدامة. وزير خارجية الباكستاني أكد في اتصال مع رقجي التزام باكستان بأداء دورها البناء لتحقيق السلام. متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، الطيران الإيراني سيستأنف تيسير رحلات جوية إلى دبي ابتداء من 30 من الجاري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقينا تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف. مصر والإمارات تكثفان جهودهما لإزالة التوتر الإقليمي وضمان أمن الملاحة البحرية. خروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهداء وإصابات بنيران العدو الإسرائيلي في القطاع. وزارة الدفاع الروسية إسقاط 175 مسيرة أوكرانية غربي البلاد. قوات المشتركة السودانية

تعلن استعادة منطقة أبو قمرة شمال دارفور. أخيرا، طقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن الأمور التي ينبغي النهي عنها البدع السيئة المخالفة لشرع الله تعالى، ومحدثات الأمور أي التي ليست على قواعد الشرع ولا فيها ما يؤيدها. يقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال المفسر البيضاوي في تفسيره رحمه الله: هذا استفهام إنكاري، أي ليس بعد الحق إلا الضلال، فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. والحق والضلال ضدان، وبترك أحدهما يقع الآخر. والحق ما جاء به الكتاب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة نصا أو استنباطا. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول المفسر القرطبي رحمه الله، أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه تبارك وتعالى ما يقع من الحوادث في هذه الدنيا من أولها إلى نهايتها. وقيل أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن الكريم، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع إجماع الأمة المحمدية التي لا تجتمع على ضلالة، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب أي القرآن الكريم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا وضع الأصول له، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن الأحاديث النبوية الدالة على اجتناب البدع السيئة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود. فقوله من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتدع في ديننا دين الإسلام شيئا ليس من الدين، أي لم يشهد له أصل من أصول الدين، فلا ينافي ما تقدم من أن من البدع ما هو واجب كالرد على الفرق. فإذا الرد على الفرق الضالة كالمشبهة والمجسمة والمعتزلة هذا واجب. ومنه، أي من البدع، ما هو مندوب كبناء المآذن وعمل المحاريب في المساجد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود لا يلتفت إليه. قال الحافظ النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وفي إشاعة الاستدلال به لذلك، وفي رواية لمسلم في صحيحه رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا هذا أعم من اللفظ الأول، فيحتج به في رد المحدثات التي تخالف الشرع ورد جميع المنهيات إذ ليست من أمر الدين، فما خالف الدين فهو مردود. ومما قاله عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، يعني ما لم يكن معروفا في كتاب، كتاب الله القرآن، ولا سنة أي ثابتة عن رسول الله، ولا إجماع أي إجماع المجتهدين، ولا أصل له فيها، فهذا مردود. هذا معنى وشر الأمور محدثاتها. وقوله وكل بدعة ضلالة، قال النووي: هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، وإلا فالبدعة بدعتان كما قال الإمام الشافعي: بدعة هدى وبدعة ضلالة. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: اسمع لك هالخبرية.
1: هات لنشوف.
0: كنا مرة عم نزور ختيار جاي من الحج حتى نهنيه.
1: ايه.
0: ومن ضمن الكلام قلنا له العلم الشرعي مطلوب بكل شيء لحتى الواحد يتنور ويكون على بين من أمره.
1: بعدين وين الخبرية؟
0: روق يا صاحبي، الخبرية إنه هالختيار قال لي يا عم صف النية ونام بالبرية، وبلش بده يحكي لي قصة الراعي. ساعتها قلت له له يا عم هيدي قصة مكذوبة.
1: شو بتقول القصة؟
0: القصة المكذوبة بتقول إنه كان في راعي يصلي غلط، يقول عصايتي ومخليتي والمرج الأخضر، فمر عليه سيدنا موسى والخضر عليهما السلام.
1: ايه.
0: فبتكمل القصة المكذوبة بتقول فقال لهم الراعي علموني الصلاة، فعلموه وكملوا طريقهم، فنسي الراعي ولحقهم وكانوا ماشيين على وجه المي.
1: ايه. وبعدين
0: بتقول القصة المكذوبة انه مشي كمان على وجه المي وراهن وعيط لهم نسيت الصلاة نسيت الصلاة.
1: شخص جاهل ما بيعرف يصلي بتصير معه كرامي وبيمشي على وجه المي، شو هالطفني هيدا؟
0: واخطر شي بالقصة هيدي اخرها يلي هو كفر.
1: يا لطيف.
0: بيقولوا والعياذ بالله انه موسى والخضر قالوا له بس شافوه ماشي على وجه المي رجع صلي مثل ما كنت عم بتصلي انت نيتك صافية.
1: اعوذ بالله، سيدنا موسى والخضر بيقولوا لشخص صلي غلط؟ شو هالضلال هيدا؟ وشو نفع النية اذا كان العمل باطل؟
0: ساعتها قلت له للعم هيدي القصة فيها كفر، ويلي اعتقد صحتها كفر بالله العظيم وعليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين.
1: تعرف الحمد لله على نعمة العلم.
0: الحمد لله.
2: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
8: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 8:30 PM في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
9: الو وينك؟
10: بدي وين؟
9: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
10: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
9: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
11: سلة الخير منكم للمحتاجين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم زد محمدا شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلي مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين، ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير، واغفر لنا ما ارتكبناه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله
2: العودة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
3: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي مطعم كافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638 شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديدة 01-300-370، شويفات 05-807-107.
2: رحلة الهيام حباً لخير الأنام.
3: ولد المشرف.
2: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP براً مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، فالإخلاص إكسير العمل. الله يتقبل مني ومنكم الأعمال الصالحة، آمين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، وما زلنا نتابع في تنزيه الله عن المكان، إلى قوله: والعرش لا مناسبة بينه وبين الله، كما أنه لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه. المناسبة تكون بين المتشابهين، يعني لا مشابهة من أي وجه من الوجوه بين الخالق تبارك وتعالى وبين المخلوق. فإذن الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا لا يحتاج إلى العرش، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يحتاج إلى الكرسي ولا لغيرهما، لأنه تبارك وتعالى غني عن العالمين ولا يتطور. التطور والتغير هذا علامة الحدوث. يقول لك هؤلاء المجسمة: جهة فوق فيها تشريف لله، جعل الله يتشرف بخلقه. هذا ضلال. قال شيخنا رحمه الله: ولا يتشرف الله بشيء من خلقه، ولا ينتفع بشيء من خلقه، لأنه اللي يحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. وقول المشبهة: الله قاعد على العرش، شتم لله، لأن القعود من صفة البشر والبهائم والجن والحشرات. شو تعريف القعود والجلوس في لغة العرب؟ الجلوس يكون لمن له جزءان، جزء أعلى وجزء أسفل، وينثني وله مقعدة يلامس بها ما يقعد عليه، ولذلك يقال قعد فلان، يعني من الناس، وقعد القرد، وقعدت البقرة، واتخذ سليمان عليه السلام في مجلسه مقاعد للجن. وهذا لأنهم يوصفون بالقعود، لهم أجزاء وتركيب. الذي يصف الله بالقعود أو بالأكل أو بالشرب أو بالجوع أو العطش أو النسيان أو النوم أو أنه يرتاح أو يلد أو يتزوج، كل هذا سب لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي. الله تعالى قال: شتمني ابن آدم، ثم قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. لأنه يا أحباب هذا بيكون جعل الله له أمثال لا تحصى، والله سبحانه منزه عن جميع ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره. قال الحافظ الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي: من جعل الله تعالى مقدرا بمقدار كفر. يعني اللي بيعتقد أنه الله له حجم ومقدار، هذا لا يكون من المسلمين، أي لأنه جعله ذا كمية وحجم، والحجم والكمية من موجبات الحدوث، يعني من مقتضيات ما يدل أن ما اتصف بهذا يكون حادثا، الحجم والكمية، لأنه احتاج لمن جعله على هذا. وهل عرفنا أن الشمس، وهذا مثال، وهل عرفنا أن الشمس حادثة مخلوقة من جهة العقل إلا لأن لها حجما؟ ولو كان لله تعالى حجم لكان مثلا للشمس في الحجمية، ولو كان كذلك، يعني لو كان مماثلا للشمس، ما كان يستحق الألوهية، كما أن الشمس لا تستحق الألوهية. فلو طالب هؤلاء المشبهة عابد الشمس بدليل عقلي، يعني لو هون صار في مناقشة مناظرة بين عابد الشمس والمشبه، فقال هيدا عابد الشمس اللي هو على ضلال، قال لهذا المشبه اللي هو على ضلال، قال له: أعطني دليلا عقليا على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية. لعجزوا عن ذلك، لا يقدرون أن يردوا على عابد الشمس، لم يكن عندهم دليل، وغاية ما يستطيعون أن يقولوا
قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن قالوا ذلك لعابد الشمس يقول لهم عابد الشمس: أنا لا أؤمن بكتابكم. هو كافر، لا يعبد الله، ما بيصدق بالقرآن. يقول لهم: أعطوني دليلا عقليا على أن الشمس لا تستحق الألوهية. يعني بيقول لهم: معبودي جسم كبير حلو جميل منير يراه كل أحد، كل واحد منا يحس به، يحس بنفعه للإنسان وغير الإنسان، أما أنتم تدعون أنه هو فوق العرش معبودكم وأنه خالق وما شايفينه، وهو له حجم وما أعبد له حجم، فكيف معبودكم يستحق ذلك ومعبودي لا يستحق؟ فهنا ينقطعون، يعني يعجزون، يعني يعجزون عن إقامة الحجة على عابد الشمس، مع أنه أهل السنة بيردوا على هيدول وهيدول. نحن منقول له لهيدا عابد الشمس: هذه لما هي مدورة وليست مربعة؟ ليش هي بهالحجم مش أكبر أو أصغر؟ ليش مش أقرب أو أبعد؟ فاحتاجت لمن خصها بهذا، احتاجت لمن خلقها وجعلها على هذا الشكل، ليست على غيره من الأشكال. ليش هي مش طبيعتها الرطوبة وليس الحرارة، إلى غير ذلك. فالعالم كله مخلوق، والله تعالى لا يشبهه ولا يحتاج إليه. فلا يوجد فوق العرش شيء حي يسكنه، إنما يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي، كما مر معنا. وهنا انتبهوا يا أحباب، ليس معناه أن صفات الله حادثة، وليس معناه أنه تحدث صفة قبل صفة أو حدثت له صفة جديدة. كل صفات الله أزلية أبدية، إنما هذا يراد به مظاهر الرحمة، آثار الرحمة، الأشياء اللي الله تعالى يحبها أكبر أكثر من الأشياء اللي هو يكرهها، اللي هي آثار الغضب، مثل الجنة وجهنم. جهنم أمام الجنة كبقعة صغيرة، الجنة أوسع بكثير. الجنة من مظاهر الرحمة، أما جهنم من آثار الغضب. فهذا معنى إن رحمتي غلبت أو سبقت غضبي، أي أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. يعني ما خلقه الله تبارك وتعالى رحمة للناس، نعمة، هذا أكثر مما خلقه الله عذابا لهم ونقمة. هذا معناه باختصار. ومن مظاهر الرحمة، وهم أكثر عددا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار، الملائكة عليهم السلام، لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. الله يقول في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والجنة أيضا من مظاهر الرحمة، وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات، فإن لآخر أهلها، آخر واحد بفوت على الجنة دخولا إليها، فيها له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، كما صح في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر واحد من المسلمين مات على التنزيه متجنبا للكفريات. وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت، أخرج حديثه البخاري والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما، مثل ابن حبان في صحيحه. ولفظ رواية ابن حبان: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه، ليس معناه واجب على الله، لا، إنما هذا معناه وعد من الله تعالى. وهو مرفوع فوق العرش، مرفوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. هذه الرواية والرواية اللي قبلها تقضي بطلان ما يقولونه من أن هذا الكتاب تحت العرش وليس فوق العرش. يقول الشيخ رحمه الله: فإن حاول محاول، يعني رغم كل هالأدلة، أن يؤول فوق بمعنى دون، قيل له أيضا زيادة على ما قلنا: تأويل النصوص، يعني ما جاء في القرآن وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إلا بدليل. وهذا الدليل شو؟ إلا بدليل نقلي ثابت، يعني للقرآن والحديث،
أو الحديث أو عقلي قاطع. أما المخالفون لنا ما عندهم هذا الدليل، وليس عندهم شيء من هذين، لا الدليل العقلي القاطع ولا النقلي الثابت، ليس عندهم شيء من هذين ولا دليل على لزوم التأويل في هذا الحديث، كيف وقد قال بعض العلماء إن اللوحة المحفوظة فوق العرش، يعني زيادة على هالكتاب. بعض علماء أهل السنة بيقولوا إن اللوحة المحفوظ فوق العرش، هو ما ورد لفظ صريح يعني إنه هو فوق العرش ولا تحت العرش، ورد أنه فوق السماوات السبع، يحتمل يكون فوق العرش ويحتمل يكون تحت العرش. لذلك يقول الشيخ رحمه الله وقد قال بعض العلماء إن اللوحة المحفوظة فوق العرش، لأنه لم يرد نص صريح بأنه فوق العرش ولا بأنه تحت العرش. شو بقي يعني نقول يا أحباب؟ فبقي الأمر على الاحتمال، أي احتمال أن اللوحة المحفوظ فوق العرش واحتمال أنه تحت العرش. فبعض العلماء أخذوا من بعض النصوص الواردة ما يشير إلى أن هذا اللوح فوق العرش، ولم يروا هذا مانعا في القرآن ولا في الحديث، يعني لم يروا فيه مانع لا من القرآن ولا من الحديث أنه ياخذوا بهالشيء، ولا عابهم أحد من العلماء ولا حدا اعترض عليهم وقال لهم أنتوا أخذتوا بكلام يعارض النصوص أو نحو ذلك. لا لا لا لا، ما حدا عارضهم في هذا. فعلى قوله إنه فوق العرش يكون جعل اللوحة المحفوظة معادلا لله، أي أن يكون الله بمحاذاة قسم من العرش، يعني على مقتضى كلام، على مقتضى الاعتقاد جعلوا الله تعالى كخلقه كهذا اللوح وهذا الكتاب، فعلى مقتضى كلامهم جعلوا الله يكون بمحاذاة قسم من العرش واللوح بمحاذاة قسم من العرش، وهذا تشبيه له بخلقه لا شك، لأن محاذاة شيء لشيء هذا من صفات المخلوق. ثم هون يا أحباب الآن الشيخ رحمه الله بيرجع الكلام على هذا الكتاب حتى يبين أنه لا نأخذ به ما أولوه، فيؤكد هذا. ومما يدل على أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل، يعني هذا الكلام ما بيتأول على أنه معنى فوق تحت، الحديث الذي رواه النسائي في السنن الكبرى إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش، وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة. فهذا الحديث فيه إنه هالكتاب وموجود كمان فوق العرش، شو مكتوب عليه؟ آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول. وفي لفظ لمسلم فهو موضوع عنده، هون عنده يا أحباب عندية التشريف، كمان منها عندية الجهة والمكان. فهذا وما سبقه صريح في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل، يعني هذا شاهد يشهد أن من زعم الجهة وارتفاع المسافة لله هذا مشبه وساواه بخلقه. وكلمة عند، يعني الورد في الروايتين، للتشريف وليس لإثبات تحيز الله فوق العرش كما قد يتوهم يعني قاصر نظر، لأن عند تستعمل لغير المكان، عند هذه تستعمل للمكان وتستعمل لغير المكان، كما في الآية قال الله تعالى، هذه في سورة هود، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. هل معناه أنه الله تعالى له مكان وحده في حجارة تقاربه الحجارة؟ أعوذ بالله. إنما تدل عند هنا أن ذلك بعلم الله، وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورة لله تعالى في المكان.
فمن يحتج بمجرد كلمة عند لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين. وهل يقول عاقل إن تلك الحجارة التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكومة بمكان في جنب الله فوق العرش؟ أعوذ بالله، ما هذه العقيدة الفاسدة؟ أما معنى مسومة، يعني مكتوب عليها اسم الشخص التي كانت تنزل عليه، الله يجيرنا، وهذا من العذاب اللي كان ينزل على الناس من جهة فوق. ومثل هالآية أحباب في دلالة كمان أخرى، الله قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. هل معناه أنه الكفار يجاورون الله تبارك وتعالى؟ حاشا، ما معناها هاك، وإنما هيدول على أرض المحشر بيكونوا مذلولين ولا يكون لهم شأن عند الله تبارك وتعالى. رجع الشيخ رحمه الله عم بيبين إنه حديث الجارية لا يؤخذ على ظاهره، واللي بيحتج فيه المشبهة من ظاهر هيدي الرواية فاسد، لأنه في روايات أخرى جاءت في حديث البخاري ولم يعترض عليها، وكل العلماء بياخدوا فيها، ظاهرها بعارض ظاهر حديث الجارية. فالصواب إذا كان بدنا نثبت هذا الحديث منقول له تأويل، ومنجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، ومنرجع لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. فقال رحمه الله وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته. يعني لما الواحد يكون بالصلاة، من الآداب في الصلاة ما يبزق باتجاه القبلة ولا عن يمينه، إن احتاج عشماله، ولا يبصق باتجاه القبلة لأنه المصلي في حالة يناجي الله، وبتنزل على المصلي رحمات خاصة. طيب ظاهر هذا الحديث، ظاهره يوهم أنه الله تعالى بين المصلي والكعبة، وهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية. فاللي بده ياخده لهيداك الحديث، يعني حديث الجارية على الظاهر، شو بيعمل بهذا الحديث أي بظاهره؟ فإذا قال هذا له تأويل نقول وذاك له تأويل. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هدول لما فاتوا الصحابة رضوان الله عليهم على خيبر، وادي خيبر، صاروا يرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل ونحو ذلك، فالنبي عم بيقول لهم هونوا عليكم، يعني لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت كتير يعني. فقال لهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا تدعون من يخفى عليه الأمور أبدا، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، إنكم تدعون سميعا قريبا، يعني قريبا باستجابة الدعاء للمكان، والذي تدعونه، هون الاستشهاد يا أحباب، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. طب هذا الحديث ظاهره أنه الله تعالى بين راكب الدابة وبين الدابة، عنق الدابة، وهذا أكيد ليس هو المراد. فإن قالوا هذه لها تأويل نقول لهم حديث الجارية كذلك لا يؤخذ على الظاهر، ويكون له تأويل يليق بالله تبارك وتعالى. فيقال للمعترض، يعني اللي بيحتج بظاهر حديث الجارية حتى يثبت المكان بزعمه لله، إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما بطل زعمك أن الله في السماء، لأنه ظاهر حديث البخاري الأول أن الله موجود فيما بين المصلي والكعبة، وظاهر الحديث الثاني أن الله موجود ما بين راكب الدابة وعنق الدابة. فإذا أخذ بالظاهر، ليش هون بأول وهنيك بياخذ بالظاهر؟
هذا تحكم قول بلا دليل، يعني يقتضي كلام انه هن عم بياخدوا بس باللي بدهم اياه، وهيدا كما فعل اليهود واخبر الله عنهم في القرآن الكريم. وان يعني اجزت التأويل واولت هذين الحديثين يعني اللذين في البخاري ولم تؤول حديث الجارية فهذا تحكم. شو يعني التحكم؟ قول بلا دليل. ويصدق عليك قول الله تعالى في اليهود، هذه بسورة البقرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا شأن أهل البدع يا أحباب، كما روى بعض السلف أن المبتدع لا بد أن يتناقض. أما أهل السنة نصرهم الله يقولون قامت عندنا الأدلة القطعية من القرآن والسنة والحمد لله، والعقل شاهد على ذلك وإجماع السلف أن الله تعالى منزه عن المكان، وأن الاختصاص بالمكان وجريان الزمان هذا من صفات المخلوق. هذه عقيدتنا والحمد لله اللي عليها السلف والخلف. وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني يقال للمعترض، الله يقول في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية لا شك يا أحباب يعني ثابتة، وهذه ما في مقارنة هون بين هالآية وبين حديث الجارية، يعني لأنه ثبوت الآية هذا بالتواتر فهي دليل قطعي الثبوت. أما كما ذكرنا حديث الجارية هذا حديث آحاد، وإذا حكمنا بثبوته شو بيقول العلماء؟ هذا كان ثبوته ظنيا فلا يقاوم هذا الظني القطعي. فإن لم يمكن الجمع بينهما، فإذا شو بنعمل؟ يعني إذا كان لم نسلك المسلك تاع التأويل، العلماء بيقولوا يلغى هذا الظني وبياخذوا بالقطعي. أما هيدول شو عم يعملوا؟ هن عم يلغوا القطعيات كهيدي الآية وبياخذوا بالظني. يعني هيدي الآية ظاهرها أنه الله تعالى هكذا في مدار الأرض، كلما توجهت فالله تعالى بذاته، هذا ظاهره. شو بيقولوا لك؟ لا هذه مؤولة. بنقول لهم فإن أولت هذا لما لا تؤول حديث الجارية؟ فبيقول الشيخ فإن أولته يعني قول الله فلما لا تؤول حديث الجارية، فإن التأويل في آيات وأحاديث الصفات لو كان ممنوعا كما تزعم لم تنع تأويل كليهما. يعني يقال لهم كيف وقد جاء في تفسير هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله جاء التأويل التفصيلي عن مجاهد ابن جبر، وهذا كان من السلف تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. شو قال؟ قال قبلة الله، ففسر الوجه بالقبلة، يعني أول الوجه بالقبلة، لأن المسافر إذا كان بأي وجهة كان يمشي في السفر على الدابة، في يكون هذا الإنسان راكب على الدابة ويصلي السنة لو ما كان مستقبل الكعبة، كما جاء عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فكأنك تقول إن الرسول على زعم يعني كان مبتدعا يؤول الآيات بغير علم. فهذا كلام عن مين عم ينقله؟ هذا كلام ابن عمر اللي قال النبي عنه رجل صالح، عم ينقله عن مين؟ عن النبي، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تأويل من الرسول لهذه الآية أنه بتصلي السنة على الدابة كيف ما توجهت فتلك قبلة لك. وأما الحديث الذي رواه الترمذي وهو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا حديث قوي الإسناد، وهذا اللي اشتهر بالحديث المسلسل بالأولية، يعني كتير من المشايخ والأعلام رووه مسلسلا يعني شيخ عن شيخ، وكل منهم يقول وهو أول حديث سمعته منه. هذا رواه أحمد في مسنده، البخاري
في الأدب المفرد، الترمذي في السنن. الترمذي شو قال عنه؟ حديث حسن صحيح. وفي رواية أخرى يرحمكم أهل السماء، فهذه الرواية تفسر الرواية الأولى، لأن خير ما يفسر به الحديث الوارد بالوارد، يعني بتفسر الآية بالآية، الحديث بالآية بالحديث، هذا أقوى، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته. شو قال؟ وخير ما فسرته بالوارد. طيب شو يعني هذا الكلام؟ في عنا روايتين، ارحموا أهل، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء. هيدي فسروها العلماء بالملائكة. كيف عرفنا؟ بالرواية الثانية واللي هي كمان صحيحة الإسناد، قوية الإسناد، وهي يرحمكم أهل السماء. وما منسمي الله أهل السماء، لكن شو منقول؟ منقول الملائكة هم أهل السماء. فمعنى الحديث إنه نحن يا أحباب مطالبين بإرشاد الناس ورحمتهم، إنه ندلهم على الخير، نعلمهم أمور الدين الضرورية اللي هي سبب لإنقاذهم من النار، نطعم جائعهم، الكسوة للعاري. هيدي أشياء إذا أنت عملتها ترحمك الملائكة سكان السماوات. هذا معنى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما معناها؟ إنه الله ساكن السماء. ثم المراد بأهل السماء الملائكة، ومما تكلم فيه العلماء وبينوه قديما وحديثا، ذكر ذلك الحافظ العراقي، هذا زين الدين، في أماليه عقيب هذا الحديث، يعني عقب هذا الحديث، ونص عبارته، واستدل بقوله أهل السماء على أن المراد بقوله من في السماء الملائكة. فإذا نعرف من هالرواية إنه المقصود من في السماء أهل السماء الملائكة. كمان الآية اللي فيها بسورة تبارك، أأمنتم من في السماء، واللي بعدها أم أمنتم من في السماء، كذلك تفسر بالملائكة، لأنه لا يقال لله أهل السماء. هلا بيجوا بعض المشبهة بيعترضوا، شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك لكن أنتوا هون عم تقولوا إنه من في السماء فسرتوها بالجمع الملائكة، ومن للمفرد. فمنقول لهم كما قال الشيخ رحمه الله، من تصلح للمفرد وللجمع. يعني الله يقول في القرآن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذن لا حجة لهم في حمل الآية أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض على أنه يراد بها الله، ما لهم حجة على هذا، وعلى زعمهم أنه موجود بذاته في السماء، هذه الدعوة لا تستقيم. ويقال مثل ذلك في الآية التي تليها من سورة الملك، يعني أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الخسف يا أحباب هو أن تنشق الأرض وتبلع من عليها، الله يجيرنا، كما حصل مع بعض القرى الله خسف بهم الأرض من الكفر الذين كانوا في الماضي. وكذلك أيضا الله أرسل الحاصب، يعني الريح اللي فيها الحجارة، على قوم عاد. فالله تعالى في هاتين الآيتين يريد الملائكة على كلام بعض العلماء. فمن في هذه الآية أيضا أهل السماء، فإن الله يسلط على الكفار الملائكة إذا أراد أن يحل عليهم عقوبته في الدنيا، كما أرسل جبريل رفع قرى قوم لوط عليه السلام إلى ما يقارب السماء وقلبها، هذا تسليط الملائكة عليهم للعقوبة. كما أنهم في الآخرة هم الموكلون بتسليط العقوبة على الكفار، لأنهم خزنة جهنم، في ملائكة موكلون بجهنم، والملائكة اللي بيموتوا اللي هني بالسماوات الله يحييهم، وإلهم وظائف يوم القيامة، يعني مش مثلنا هيك بعث وحشر كما نحن، لا، إلهم يبعثون لكن لهم وظائف.
عليهم السلام يوكلون بتعذيب الكفار، إرعاب الكفار، وهذا قبل دخول النار عليهم، وحتى عند نزع الروح وفي القبر وعند الحشر إلى غير ذلك. الله يجيرنا، هم يجرون عنقا من جهنم، يعني جزء من جهنم يجر إلى ما يقارب أرض المحشر من غير ما ينفصل عن جهنم، ليرتاع الكفار برؤيته، يخاف يعني الكفار حين يرونه. هذا ورد في الحديث، بيكون 70,000 زمام فيها سلاسل، كل زمام فيها سلسلة يجرها 70,000 ملك. الله تعالى يرحمنا. وتلك الرواية التي أوردها الحافظ العراقي، وهذا كان قلنا بكتاب الأمالي، هذا محفوظة بالمكتبة الظاهرية وغيرها، يعني لفظها: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وهذه رواية إسنادها حسن. يقول الشيخ رحمه الله: ثم لو كان الله ساكن السماء كما يزعم البعض. هذه لو هون يا أحباب مش يعني أنه هذا يحصل أو يجوز في حق الله، هذا لا، هذا لإبعاد حصول هذا واستحالة حصول هذا، للرد يعني. ثم لو كان الله ساكن السماء كما يزعم البعض لكان الله يزاحم الملائكة. ليه؟ لأنه ورد أن السماوات مملوءات بالملائكة، وهذا يعني مزاحمة الله للملائكة محال، مستحيل هذا يكون الله تعالى يزاحم الملائكة، لأنه بيكون مثلهم. فقد ثبت حديث، هذا رواه الترمذي، أنه ما في السماوات موضع 4 أصابع، وفي لفظ موضع شبر، إلا وفيه ملك يصلي، يعني فهو قائم أو راكع أو ساجد. هل يقولون إن الله منحصر فيما دون قدر شبر أو 4 أصابع؟ شو معنى ادعائهم لك أن عزعم إنه الله ينزل بذاته إلى السماء الدنيا كل ليلة آخر الليل؟ يعني هل معناها إنه الله بيكون على العرش بذاته بعدين بينزل يتضاءل حتى يصير في مساحة 4 أصابع؟ شو هالعقيدة الفاسدة هذه؟ هذا سب لله، هذه مخالف للنصوص، هذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للقرآن، للحديث الثابت، مخالف لإجماع الأمة، مخالف للعقل السليم. لا يقبل العقل أن يكون الله تعالى له حجم وكمية ومقدار. فالحاصل لا بد من تأويل الأحاديث المتشابهة والآيات المتشابهة التي ظاهرها يوهم أن الله في جهة أو مكان، أو أن له حجما أو حيزا، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فهنيئا لكم يا أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة الطيبة، جمعتم بين النصوص ولم تعتقدوا ما فيه معارضة للقرآن، والحمد لله على هذه النعمة. احمدوا الله على عقيدة الأشاعرة والماتريدية، ثبتنا الله وإياكم عليها حتى الممات، وجعلنا ممن ينصرها بالحجة والبرهان والبيان، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة حلويات الذهبي ذهب الحلويات
1: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-66
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت وإذا قطعت المي بدق لشركة المي بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
3: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام سجل عندك العنوان ورقم التليفون باور جروب شارع مار الياس تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77
4: باور جروب دايما حدك
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3-313-922

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وتل أبيب ينص على أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من مناطق احتلتها في لبنان وفقا لتطور قدرات الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله، وأضافت أنه من أجل تحقيق الاتفاق ستقام مناطق تجريبية يجري فيها اختبار عملي لنقل المسؤوليات الأمنية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني، وبالتوازي يتم ترميم البنى التحتية المدنية وإقامة جهاز تنسيق أمني مشترك بين الجانب الإسرائيلي ولبنان والولايات المتحدة. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش سيقلص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءاً من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها، وأضاف أن الجيش سيجري قريباً عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن ضباط في الجيش الإسرائيلي تأكيدهم أن الواقع الميداني مختلف تماماً عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير إسرائيل كاتس بشأن حرية عمل كامل في لبنان. قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية حول اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن إنه يبدو أننا نقود لبنان إلى حرب أهلية، ربما ليس الأمر سيئا للغاية بالنسبة لنا، دعوا الحكومة اللبنانية تحارب حزب الله، كان هذا هو الهدف منذ البداية. هذا وقالت القناة الثالثة عشرة إن الإطار الذي توسط فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخرا يضع الجيش اللبناني مسؤولا عن نزع سلاح حزب الله في الجنوب، وأشارت إلى أن الإعلام الإسرائيلي يوضح الآن ما يعنيه ذلك فعليا، لبنانيون يقاتلون لبنانيين والقوات الإسرائيلية

0: راقب من وراء الحدود، حرب أهلية مفوضة ومعاد تسويقها على أنها سلام. محلل القناة 13 يقر بالخلل مشككا في قدرة الحكومة اللبنانية على القيام بذلك، واعتبر بأن هذه هي المشكلة برمتها، وقال إن دفع الجيش اللبناني لمحاربة حزب الله قبل أن يصبح قويا بما يكفي سيؤدي إلى الانهيار. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن مجاهدة النفس وتعويدها على الخير أمر مطلوب، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالا ومآلا، وهي تجاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد ذلك. يقول ربنا في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جملة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع الصفاء عنه لباس الجفاء. فالله سبحانه ينعم على المجاهدين أنفسهم بإكمال النعمة والجزاء، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. فإذا كان هكذا، كان له من شرف المعية المعنوية الكريمة ما أشار إليه بقوله هذا: وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت. قال المفسر البغوي: أي الموت الموقن به. وعن التابعي الكبير أبي مسلم الخولاني، عن الإمام الدمشقي جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسر المؤرخ ابن الجوزي: قال الزجاج اللغوي: معنى الآية أعبد ربك أبدا، ولو قيل أعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا. فلما قال حتى يأتيك اليقين، أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيا. ومما قيل ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت. وروى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أن المؤمن القوي أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وهو أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك، معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، والحمد لله رب العالمين.
2: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقة.
6: John.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

أعلنت قريش في نوادي مكة بأنه من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله 100 ناقة. وانتشر هذا الخبر عند قبائل الأعراب الذين في ضواحي مكة، وطمع سراقة بن مالك بن جعشم في نيل الكسب الذي أعدته قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجهد نفسه لينال ذلك، ولكن الله بقدرته جعله يرجع مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان جاهدا عليه. فكيف جرى ما جرى؟ مضت القافلة الصغيرة المهاجرة التي كانت تضم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، فرآها بعض المشركين وجاءوا إلى مكة يخبرونهم الخبر، فلعل الركب هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسمعهم سراقة بن مالك، وكان سراقة بن مالك يفكر في 100 ناقة التي وضعت مكافأة لمن يجلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فخدع سراقة الناس وقال لهم محاولا أن يبعد الانتباه والنظر عنهم: هذا فلان وفلان من قبيلة كذا، أعرفهما. ومباشرة جهز فرسه وسلاحه وانطلق ليفوز بالجائزة الكبرى، واستطاع أن يصل إليهم واقترب منهم حتى إنه كان يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، وكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات من خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما اقترب سراقة منهم حدثت المعجزة، وبدأت قوائم الفرس تسيخ في الأرض مرة وثانية وثالثة، وعلم سراقة أن هناك شيئا غريبا، فأدرك أن القوم ممنوعون محفوظون، فاقترب منهم وقد سألهم الأمان. وفي رواية قيل إن سراقة بعد أن تعجب مما رأى عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الزاد، فقالوا: نحن في غنى عن ذلك. فقال سراقة: خذوا هذا السهم من كنانتي وستمرون بغنمي، فاعرضوها على الراعي وخذوا من غنمي ما شئتم. فقالوا: يغنينا الله عن غنمك. وذكر لهم سراقة أمر المكافأة التي جعلتها قريش فيهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخفي عنا. وبعد ذلك قال له شيئا استغرب له سراقة، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى. سبحان الله، في هذا الموقف الصعب الذي يطارد فيه خير أهل الأرض، يبشر سراقة بانهيار عرش كسرى، وأنه سيأتي يوم يأخذ فيه المسلمون سواري كسرى غنيمة، وفي ذلك الوقت سراقة هو الذي سيأخذ هذين السوارين. وسراقة كان يصدق بهذا تماما ولو لم يسلم وقتها بعد، إلى درجة أنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا بهذا الأمر، حتى إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشيء فسيكون معه الدليل الذي يأخذ به السوارين. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة أن يكتب له كتابا، فكتبه على جلد، وعاد سراقة يبعد الناس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: قد كفيتكم هذا الطريق.

كان سراقة أول اليوم جاهدا في مطاردة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخر اليوم كان مدافعا عنه. والغريب أيضا أن سراقة مع إحساسه بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسلم إلا بعد فتح مكة وحنين، وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم، فكتب أبو جهل إليهم: بني مدلج، إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد، عليكم به لا يفرقن جموعكم فتصبح شتى بعد عز وسؤدد. فقال سراقة يرد على أبي جهل: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه عجبت، ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه، بأمر تود الناس فيه بأسرهم، بأن جميع الناس طرا مسالمه. ومرت الأيام وفتحت بلاد فارس، وجاءت الغنائم في عهد عمر بن الخطاب، وفيها لباس كسرى وسواران له من الذهب، وتيجان وصولجان وأشياء عجيبة جدا. فأخرج سراقة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمه لعمر رضي الله عنه، فأعطاه سيدنا عمر سواري كسرى. وكان سراقة رجلا كثير شعر الساعدين، فقال له عمر: ارفع يديك. فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيا من بني مدلج. ورفع بها عمر صوته، ثم أركب سراقة وطيف به المدينة والناس حوله، وهو يرفع صوته مرددا قول الفاروق: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيا من بني مدلج. مستمعين الكرام، لم تزل هناك تفاصيل لقصة الهجرة المباركة. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

النبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب او حتى صيانة او خيار شاشة؟

0: كومباني ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
1: سماك كومباني، شركة السماك

0: İktisadiye.
1: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. أشار كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفي أن عمليات السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية ساعدت في تجنب ارتفاع أكثر حدة في الأسعار نتيجة للحرب في الشرق الأوسط، لكن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر هبوط كبيرة إذا لم يصمد وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف في مقابلة قبل مغادرته صندوق النقد الدولي للعودة إلى جامعة كاليفورنيا الأسبوع المقبل أن تلك الاحتياطات قد استنفدت إلى حد كبير الآن، ما يعني أن الدول سيكون لديها مجال أقل للمناورة في حال تجدد الصراع. ولم يقدم أي تفاصيل حول التوقعات الجديدة التي سيصدرها صندوق النقد الدولي في 8 تموز بعد عودته إلى الأوساط الأكاديمية. وكان قد حذر منذ فترة طويلة من أن التوتر الجيوسياسي المتزايد قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام في الاقتصاد العالمي، لكنه أشار إلى إمكانية عودة الصندوق الدولي إلى تقديم توقعات أساسية بدلاً من السيناريوهات 3 التي أصدرها في نيسان. وهذه هي المرة الثانية خلال فترة ولايته التي يختار فيها الصندوق التخلي عن التوقعات الأساسية، وكانت المرة الأولى في نيسان 2025 بعد أن أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطراباً في التجارة العالمية بإقراره رسوماً جمركية على الواردات من معظم دول العالم. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نقطة اقتصادية.
2: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، استمعوا إلى هذا الكلام الطيب تقربا إلى الله تعالى. فقد حثنا ربنا العظيم في الذكر الحكيم، وشجع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام على الدلالة على كل خير إن كان دينيا أو دنيويا، وفي الدعاء إلى هدى وفلاح لما في ذلك من نشر للطاعة والعبادة الحقة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول المفسر البيضاوي: أي ادعو من بعثت إليهم إلى سبيل ربك إلى الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء ودين الملائكة، بالحكمة أي المقالة المحكمة، وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة. وقوله والموعظة الحسنة، وهي الخطابات المقنعة والعبر النافعة، فالأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق، والثانية لدعوة عوامهم. وجادلهم أي وجادل معانديهم بالتي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة، من الرفق واللين وإيثار الوجه الألطف والمقدمات التي هي أشهر، فإن ذلك أنفع في تسكين لهبهم وإصلاح فسادهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي إنما عليك البلاغ والدعوة، وأما حصول الهداية والضلال والمجازات عليهما فليس إليك، بل الله أعلم بالضالين والمهتدين وهو المجازي لهم. ومن الأحاديث الشريفة التي فيها حث بليغ على نشر الحق والهدى ما رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، أي هلكت راحلتي وانقطع السبيل بي، فاحملني، أي فهيئ لي بعيرا تحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير من فله مثل أجر فاعله. وقال الحافظ النووي شارحا هذا الحديث الشريف: فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات، لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. والمراد بقوله مثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. وهذا جار في كل ما ورد مما يشبه ذلك، كحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، أي مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء، أي له ثواب كبير يشبه ثواب الصائم وليس مثله على التمام، لأن صوم رمضان فرض وتفطير الصوام مسنون، وثواب الفرض أكبر بكثير من ثواب السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الحال، وأن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة ما أحيانا، وأن يكرمنا وإياكم بحسن الحال والعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
2: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، الطريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان ديناً ورعاً غازياً مجاهداً تقياً. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652. اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
1: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71-358-058.
2: أوراد المساء.

أصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: وجوهرات عماد بدر. في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقى

0: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
2: ولد المشرف.
1: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679 534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مرق شيء، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعارف.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من

آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى، فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب، خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. هذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده. قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حتى.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
5: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 4 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

0: الجنة دار السلام.
1: قال تعالى في وصف نعيم الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. صدق الله العظيم.
0: هذه الآية تدل على أن نعيم الجنة هو بالروح والجسد، وليس نعيما معنويا ولا بالروح فقط.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها.
0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، أي قصور مرتفعة عالية.
1: فالخيمة الواحدة في الجنة خلقها الله من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا.
0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة. رواه ابن حبان.
1: وذلك لأنه لا يوجد في الجنة أعزب، وكل من دخل الجنة من الرجال له من الحور العين أزواج.
0: وليس في الجنة قذارة ولا نجاسة، حتى الخمر التي فيها لا تسكر، وإنما هي لذة للشاربين.
1: وقلوب أهل الجنة كلهم كقلب رجل واحد، لا تباغض ولا تحاسد بينهم، كل وقتهم يقضونه في لذة ومتعة وسرور.
0: ليس هناك نوم، لأنهم لا يشعرون بتعب فكري ولا بتعب جسماني. ملأ الله نفوسهم سرورا فلا يجد النوم مجالا إليهم.
1: اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: الو وينك؟
1: بدي وين؟
0: حط بسالتك لحمه خبز دجاج خضره فواكه.
1: لحظه لحظه، ما معي محل كل هول.
0: ما تعت الهم، بس انقلهم من سالتك لسالت الخير.
2: سله الخير منكم للمحتاجين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

تقبل مني ومنكم الأعمال الصالحة آمين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، وما زلنا نتابع في تنزيه الله عن المكان إلى قوله: والعرش لا مناسبة بينه وبين الله، كما أنه لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه. المناسبة تكون بين المتشابهين، يعني لا مشابهة من أي وجه من الوجوه بين الخالق تبارك وتعالى وبين المخلوق. فإذا الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا لا يحتاج إلى العرش، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يحتاج إلى الكرسي ولا لغيرهما، لأنه تبارك وتعالى غني عن العالمين ولا يتطور. التطور والتغير هذا علامة الحدوث. يقول لك هؤلاء المجسمة: جهة فوق فيها تشريف لله، جعل الله يتشرف بخلقه. هذا ضلال. قال شيخنا رحمه الله: ولا يتشرف الله بشيء من خلقه، ولا ينتفع بشيء من خلقه، لأنه اللي يحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. وقول المشبهة: الله قاعد على العرش، شتم لله، لأن القعود من صفة البشر والبهائم والجن والحشرات. شو تعريف القعود والجلوس في لغة العرب؟ الجلوس يكون لمن له جزءان، جزء أعلى وجزء أسفل، وينثني وله مقعدة يلامس بها ما يقعد عليه، ولذلك يقال قعد فلان، يعني من الناس، وقعد القرد، وقعدت البقرة، واتخذ سليمان عليه السلام في مجلسه مقاعد للجن. وهذا لأنهم يوصفون بالقعود لهم أجزاء وتركيب. الذي يصف الله بالقعود أو بالأكل أو بالشرب أو بالجوع أو العطش أو النسيان أو النوم أو أنه يرتاح أو يلد أو يتزوج، كل هذا سب لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي. الله تعالى قال: شتمني ابن آدم، ثم قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. لأنه يا أحباب هذا بيكون جعل الله له أمثال لا تحصى، والله سبحانه منزه عن جميع ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره. قال الحافظ الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي: من جعل الله تعالى مقدرا بمقدار كفر. يعني اللي بيعتقد أنه الله له حجم ومقدار هذا لا يكون من المسلمين، أي لأنه جعله ذا كمية وحجم، والحجم والكمية من موجبات الحدوث، يعني من مقتضيات ما يدل أن ما اتصف بهذا يكون حادثا، الحجم والكمية، لأنه احتاج لمن جعله على هذا. وهل عرفنا أن الشمس، وهذا مثال، وهل عرفنا أن الشمس حادثة مخلوقة من جهة العقل إلا لأن لها حجما؟ ولو كان لله تعالى حجم لكان مثلا للشمس في الحجمية، ولو كان كذلك، يعني لو كان مماثلا للشمس ما كان يستحق الألوهية، كما أن الشمس لا تستحق الألوهية. فلو طالب هؤلاء المشبهة عابد الشمس بدليل عقلي، يعني لو هون صار في مناقشة مناظرة بين عابد الشمس والمشبه، فقال هيدا عابد الشمس اللي هو على ضلال، قال لهذا المشبه اللي هو على ضلال، قال له: أعطني دليلا عقليا على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية. لعجزوا عن ذلك، لا يقدرون أن يردوا على عابد الشمس، لم يكن عندهم دليل، وغاية ما يستطيعون أن يقولوا: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن قالوا ذلك لعابد الشمس يقول لهم عابد الشمس: أنا لا أؤمن بكتابكم، هو كافر لا يعبد الله، ما بيصدق بالقرآن، يقول لهم: أعطوني دليلا عقليا على أن الشمس لا تستحق الألوهية.
يعني بيقول لهم معبودي جسم كبير.

كبير حلو جميل منير، يراه كل أحد، كل واحد منا يحس به، يحس بنفعه للإنسان وغير الإنسان. أما أنتم تدعون أنه هو فوق العرش معبودكم وأنه خالق وما شايفينه، وهو له حجم وما أعبد له حجم، فكيف معبودكم يستحق ذلك ومعبودي لا يستحق؟ فهنا ينقطعون، يعني يعجزون، يعني يعجزون عن إقامة الحجة على عابد الشمس، مع أنه أهل السنة بيردوا على هيدول وهيدول. نحن منقول له لهيدا عابد الشمس، هذه لما هي مدورة وليست مربعة؟ ليش هي بهالحجم مش أكبر أو أصغر؟ ليش مش أقرب أو أبعد؟ فاحتاجت لمن خصها بهذا، احتاجت لمن خلقها وجعلها على هذا الشكل، ليست على غيره من الأشكال. ليش هي مش طبيعتها الرطوبة وليس الحرارة إلى غير ذلك؟ فالعالم كله مخلوق، والله تعالى لا يشبهه ولا يحتاج إليه. فلا يوجد فوق العرش شيء حي يسكنه، إنما يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، كما مر معنا. وهنا انتبهوا يا أحباب، ليس معناه أن صفات الله حادثة، وليس معناه أنه تحدث صفة قبل صفة أو حدثت له صفة جديدة. كل صفات الله أزلية أبدية، إنما هذا يراد به مظاهر الرحمة، آثار الرحمة، الأشياء اللي الله تعالى يحبها أكبر وأكثر من الأشياء اللي هو يكرهها اللي هي آثار الغضب، مثل الجنة وجهنم. جهنم أمام الجنة كبقعة صغيرة، الجنة أوسع بكثير، الجنة من مظاهر الرحمة، أما جهنم من آثار الغضب. فهذا معنى إن رحمتي غلبت أو سبقت غضبي، أي أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، يعني ما خلقه الله تبارك وتعالى رحمة للناس نعمة، هذا أكثر مما خلقه الله عذابا لهم ونقمة، هذا معناه باختصار. ومن مظاهر الرحمة، وهم أكثر عددا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار، الملائكة عليهم السلام، لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. الله يقول في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والجنة أيضا من مظاهر الرحمة، وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات، فإن لآخر أهلها، آخر واحد بفوت على الجنة دخولا إليها، فيها له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، كما صح في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر واحد من المسلمين مات على التنزيه متجنبا للكفريات. وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت، أخرج حديثه البخاري والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما، مثل ابن حبان في صحيحه. ولفظ رواية ابن حبان: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه، ليس معناه واجب على الله، لا، إنما هذا معناه وعد من الله تعالى، وهو مرفوع فوق العرش، مرفوع فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. هذه الرواية والرواية اللي قبلها تقضي بطلان ما يقولونه من أن هذا الكتاب تحت العرش وليس فوق العرش. يقول الشيخ رحمه الله: فإن حاول محاول، يعني رغم كل هالأدلة، أن يؤول فوق بمعنى دون، قيل له أيضا زيادة على ما قلنا: تأويل النصوص، يعني ما جاء في القرآن وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إلا بدليل. وهذا الدليل شو؟ إلا بدليل نقلي ثابت، يعني للقرآن والحديث أو الحديث أو عقلي قاطع. أما المخالفون لنا ما عندهم هذا الدليل، وليس عندهم شيء من هذين، لا الدليل العقلي القاطع ولا النقلي الثابت، ليس عندهم شيء من هذين ولا دليل على لزوم التأويل في هذا الحديث. كيف وقد قال بعض العلماء:
إن اللوحة المحفوظة فوق العرش. يعني زيادة على هالكتاب بعض علماء أهل السنة بيقولوا إن اللوحة المحفوظ فوق العرش. هو ما ورد لفظ صريح يعني إنه هو فوق العرش ولا تحت العرش، ورد أنه فوق السماوات السبع، يحتمل يكون فوق العرش ويحتمل يكون تحت العرش. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وقد قال بعض العلماء إن اللوحة المحفوظة فوق العرش، لأنه لم يرد نص صريح بأنه فوق العرش ولا بأنه تحت العرش. شو بقي يعني نقول يا أحباب؟ فبقي الأمر على الاحتمال، أي احتمال أن اللوحة المحفوظ فوق العرش واحتمال أنه تحت العرش. فبعض العلماء أخذوا من بعض النصوص الواردة ما يشير إلى أن هذا اللوح فوق العرش، ولم يروا هذا مانعا في القرآن ولا في الحديث. يعني لم يروا فيه مانع لا من القرآن ولا من الحديث أنه ياخذوا بهالشيء، ولا عابهم أحد من العلماء ولا حدا اعترض عليهم وقال لهم أنتوا أخذتوا بكلام يعارض النصوص أو نحو ذلك. لا لا لا لا، ما حدا عارضهم في هذا. فعلى قوله إنه فوق العرش يكون جعل اللوحة المحفوظة معادلا لله، أي أن يكون الله بمحاذاة قسم من العرش. يعني على مقتضى كلام، على مقتضى الاعتقاد، جعلوا الله تعالى كخلقه، كهذا اللوح وهذا الكتاب. فعلى مقتضى كلامهم جعلوا الله يكون بمحاذاة قسم من العرش، واللوح بمحاذاة قسم من العرش، وهذا تشبيه له بخلقه لا شك، لأن محاذاة شيء لشيء هذا من صفات المخلوق. ثم هون يا أحباب، الآن الشيخ رحمه الله بيرجع الكلام على هذا الكتاب حتى يبين أنه لا نأخذ بما أولوه، فيؤكد هذا. ومما يدل على أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل، يعني هذا الكلام ما بيتأول على أنه معنى فوق تحت، الحديث الذي رواه النسائي في السنن الكبرى: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، فهو عنده على العرش، وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة. فهذا الحديث فيه إنه هالكتاب وموجود كمان فوق العرش. شو مكتوب عليه؟ آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول. وفي لفظ لمسلم: فهو موضوع عنده. هون عنده يا أحباب عندية التشريف، كمان منها عندية الجهة والمكان. فهذا وما سبقه صريح في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل. يعني هذا شاهد يشهد أن من زعم الجهة وارتفاع المسافة لله هذا مشبه وساواه بخلقه. وكلمة عند، يعني الورد في الروايتين، للتشريف وليس لإثبات تحيز الله فوق العرش كما قد يتوهم يعني قاصر نظر، لأن عند تستعمل لغير المكان. عند هذه تستعمل للمكان وتستعمل لغير المكان، كما في الآية قال الله تعالى، هذه في سورة هود: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. هل معناه أنه الله تعالى له مكان وحده في حجارة تقاربه الحجارة؟ أعوذ بالله. إنما تدل عند هنا أن ذلك بعلم الله، وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورة لله تعالى في المكان. فمن يحتج بمجرد كلمة عند لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين. وهل يقول عاقل إن تلك الحجارة التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكومة بمكان
في جنب الله فوق العرش، أعوذ بالله، ما هذه العقيدة الفاسدة؟ أما معنى مسومة يعني مكتوب عليها اسم الشخص التي كانت تنزل عليه، الله يجيرنا، وهذا من العذاب اللي كان ينزل على الناس من جهة فوق. ومثل هالآية أحباب في دلالة كمان أخرى، الله قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هل معناه أنه الكفار يجاورون الله تبارك وتعالى؟ حاشا، ما معناها هاك، وإنما هيدول على أرض المحشر بيكونوا مذلولين ولا يكون لهم شأن عند الله تبارك وتعالى. رجع الشيخ رحمه الله عم بيبين إنه حديث الجارية لا يؤخذ على ظاهره، واللي بيحتج فيه المشبهة من ظاهر هيدي الرواية فاسد، لأنه في روايات أخرى جاءت في حديث البخاري ولم يعترض عليها، وكل العلماء بياخذوا فيها ظاهرها بعارض ظاهر حديث الجارية. فالصواب إذا كان بدنا نثبت هذا الحديث منقول له تأويل، ومنجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، ومنرجع لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. فقال رحمه الله وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته. يعني لما الواحد يكون بالصلاة من الآداب في الصلاة ما يبزق باتجاه القبلة ولا عن يمينه، إن احتاج عشماله، ولا يبصق باتجاه القبلة لأنه المصلي في حالة يناجي الله، وبتنزل على المصلي رحمات خاصة. طيب ظاهر هذا الحديث ظاهره يوهم أنه الله تعالى بين المصلي والكعبة، وهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية. فاللي بده ياخده لهيداك الحديث، يعني حديث الجارية على الظاهر، شو بيعمل بهذا الحديث أي بظاهره؟ فإذا قال هذا له تأويل نقول وذاك له تأويل. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هدول لما فاتوا الصحابة رضوان الله عليهم على خيبر، وادي خيبر، صاروا يرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل ونحو ذلك، فالنبي عم بيقول لهم هونوا عليكم، يعني لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت كتير يعني. فقال لهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا تدعون من يخفى عليه الأمور أبدا، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، إنكم تدعون سميعا قريبا، يعني قريبا باستجابة الدعاء للمكان، والذي تدعونه، هون الاستشهاد يا أحباب، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. طب هذا الحديث ظاهره أنه الله تعالى بين راكب الدابة وبين الدابة، عنق الدابة، وهذا أكيد ليس هو المراد. فإن قالوا هذه لها تأويل نقول لهم حديث الجارية كذلك لا يؤخذ على الظاهر، ويكون له تأويل يليق بالله تبارك وتعالى. فيقال للمعترض، يعني اللي بيحتج بظاهر حديث الجارية حتى يثبت المكان بزعمه لله، إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما بطل زعمك أن الله في السماء، لأنه ظاهر حديث البخاري الأول أن الله موجود فيما بين المصلي والكعبة، وظاهر الحديث الثاني أن الله موجود ما بين راكب الدابة وعنق الدابة. فإذا أخذ بالظاهر، ليش هون بأول هناك بيأخذ بالظاهر؟ هذا تحكم قول بلا دليل، يعني يقتضي كلام إنه هن عم بياخدوا بس باللي بدهن إياه، وهيدا كما فعل اليهود وأخبر الله عنهم في القرآن الكريم. وإن يعني أجزت التأويل وأولت هذين الحديثين، يعني اللذين في البخاري، ولم تؤول حديث الجارية، فهذا تحكم. شو يعني التحكم؟
قول بلا دليل. ويصدق عليك قول الله تعالى في اليهود، هذه بسورة البقرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا شأن أهل البدع يا أحباب، كما روى بعض السلف أن المبتدع لا بد أن يتناقض. أما أهل السنة نصرهم الله يقولون قامت عندنا الأدلة القطعية من القرآن والسنة والحمد لله، والعقل شاهد على ذلك، وإجماع السلف أن الله تعالى منزه عن المكان، وأن الاختصاص بالمكان وجريان الزمان هذا من صفات المخلوق. هذه عقيدتنا والحمد لله اللي عليها السلف والخلف. وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني يقال للمعترض، الله يقول في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية لا شك يا أحباب يعني ثابتة، وهذه ما في مقارنة هون بين هالآية وبين حديث الجارية، يعني لأنه ثبوت الآية هذا بالتواتر فهي دليل قطعي الثبوت. أما كما ذكرنا حديث الجارية هذا حديث آحاد، وإذا حكمنا بثبوته شو بيقولوا العلماء، هذا كان ثبوته ظنيا فلا يقاوم هذا الظني القطعي. فإن لم يمكن الجمع بينهما، فإذا شو بنعمل؟ يعني إذا كان لم نسلك المسلك تاع التأويل، العلماء بيقولوا يلغى هذا الظني وبياخذوا بالقطعي. أما هيدول شو عم يعملوا هن؟ عم يلغوا القطعيات كهيدي الآية وبياخذوا بالظني. يعني هيدي الآية ظاهرها أنه الله تعالى هكذا في مدار الأرض، كلما توجهت فالله تعالى بذاته، هذا ظاهره. شو بيقولوا لك؟ لا هذه مؤولة. بنقول لهم فإن أولت هذا لما لا تؤول حديث الجارية؟ فبيقول الشيخ فإن أولته، يعني قول الله، فلما لا تؤول حديث الجارية؟ فإن التأويل في آيات وأحاديث الصفات لو كان ممنوعا كما تزعم لم تنع تأويل كليهما. يعني يقال لهم كيف وقد جاء في تفسير هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، جاء التأويل التفصيلي عن مجاهد ابن جبر، وهذا كان من السلف تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. شو قال؟ قال قبلة الله، ففسر الوجه بالقبلة، يعني أول الوجه بالقبلة، لأن المسافر إذا كان بأي وجهة كان يمشي في السفر على الدابة، في يكون هذا الإنسان راكب على الدابة ويصلي السنة لو ما كان مستقبل الكعبة، كما جاء عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني فكأنك تقول إن الرسول على زعم يعني كان مبتدعا يؤول الآيات بغير علم. فهذا كلام عن مين عم ينقله؟ هذا كلام ابن عمر اللي قال النبي عنه رجل صالح، عم ينقله عن مين؟ عن النبي، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تأويل من الرسول لهذه الآية إنه بتصلي السنة على الدابة كيف ما توجهت فتلك قبلة لك. وأما الحديث الذي رواه الترمذي وهو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا حديث قوي الإسناد، وهذا اللي اشتهر بالحديث المسلسل بالأولية، يعني كثير من المشايخ والأعلام رووه مسلسلا، يعني شيخ عن شيخ، وكل منهم يقول وهو أول حديث سمعته منه. هذا رواه أحمد في مسنده، البخاري في الأدب المفرد، الترمذي في السنن. الترمذي شو قال عنه؟ حديث حسن صحيح. وفي رواية أخرى يرحمكم أهل السماء، فهذه الرواية تفسر الرواية الأولى، لأن خير ما يفسر به الحديث الوارد
بالوارد، يعني بتفسر الآية بالآية، الحديث بالآية بالحديث، هذا أقوى كما قال الحافظ العراقي في ألفيته. سؤال: وخير ما فسرته بالوارد. طيب شو يعني هذا الكلام؟ في عنا روايتين: ارحموا أهل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هايدي فسروها العلماء بالملائكة. كيف عرفنا بالرواية الثانية واللي هي كمان صحيحة الإسناد، قوية الإسناد، وهي يرحمكم أهل السماء. وما منسمي الله أهل السماء، لكن شو منقول؟ منقول الملائكة هم أهل السماء. فمعنى الحديث إنه نحن يا أحباب مطالبين بإرشاد الناس ورحمتهم، إنه ندلهم على الخير، نعلمهم أمور الدين الضرورية اللي هي سبب لإنقاذهم من النار، نطعم جائعهم، الكسوة للعاري. هذه أشياء إذا أنت عملتها ترحمك الملائكة سكان السماوات. هذا معنى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وما معناها إنه الله ساكن السماء. ثم المراد بأهل السماء الملائكة، ومما تكلم فيه العلماء وبينوه قديما وحديثا، ذكر ذلك الحافظ العراقي هذا زين الدين في أماليه عقب هذا الحديث، يعني عقب هذا الحديث، ونص عبارته: واستدل بقوله أهل السماء على أن المراد بقوله من في السماء الملائكة. فإذا نعرف من هالرواية إنه المقصود من في السماء أهل السماء الملائكة. كمان الآية اللي فيها بسورة تبارك: أأمنتم من في السماء، واللي بعدها: أم أمنتم من في السماء، كذلك تفسر بالملائكة، لأنه لا يقال لله أهل السماء. هلا بيجوا بعض المشبهة بيعترضوا، شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك لكن أنتوا هون عم تقولوا إنه من في السماء فسرتوها بالجمع الملائكة، ومن للمفرد. فمنقول لهم كما قال الشيخ رحمه الله: من تصلح للمفرد وللجمع. يعني الله يقول في القرآن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا لا حجة لهم في حمل الآية أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض على أنه يراد بها الله، ما لهم حجة على هذا، وعلى زعمهم أنه موجود بذاته في السماء، هذه الدعوة لا تستقيم. ويقال مثل ذلك في الآية التي تليها من سورة الملك، يعني: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الخسف يا أحباب هو أن تنشق الأرض وتبلع من عليها، الله يجيرنا، كما حصل مع بعض القرى الله خسف بهم الأرض من الكفر الذين كانوا في الماضي. وكذلك أيضا الله أرسل الحاصب، يعني الريح اللي فيها الحجارة، على قوم عاد. فالله تعالى في هاتين الآيتين يريد الملائكة على كلام بعض العلماء. فمن في هذه الآية أيضا أهل السماء، فإن الله يسلط على الكفار الملائكة إذا أراد أن يحل عليهم عقوبته في الدنيا، كما أرسل جبريل رفع قرى قوم لوط عليه السلام إلى ما يقارب السماء وقلبها. هذا تسليط الملائكة عليهم للعقوبة، كما أنهم في الآخرة هم الموكلون بتسليط العقوبة على الكفار، لأنهم خزنة جهنم، في ملائكة موكلون بجهنم، والملائكة اللي بيموتوا اللي هني بالسماوات الله يحييهم، وإلهم وظائف يوم القيامة، يعني مش مثلنا هيك بعث وحشر كما نحن، لا، إلهم يبعثون لكن لهم وظائف عليهم السلام، يوكلون بتعذيب الكفار، إرعاب الكفار، وهذا قبل دخول النار عليهم، وحتى عند نزع الروح وفي القبر وعند الحشر إلى غير ذلك. الله يجيرنا، هم يجرون عنقا من جهنم، يعني جزء من جهنم يجر إلى ما يقارب
أرض المحشر من غير ما ينفصل عن جهنم ليرتاع الكفار برؤيته، يخاف يعني الكفار حين يرونه. هذا ورد في الحديث بيكون 70,000 زمام فيها سلاسل، كل زمام فيها سلسلة يجرها 70,000 ملك، الله تعالى يرحمنا. وتلك الرواية التي أوردها الحافظ العراقي، وهذا كان قلنا بكتاب الأمالي، هذا محفوظة بالمكتبة الظاهرية وغيرها، يعني لفظها الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، وهذه رواية إسنادها حسن. يقول الشيخ رحمه الله: ثم لو كان الله ساكن السماء كما يزعم البعض، هذه لو هون يا أحباب مش يعني أنه هذا يحصل أو يجوز في حق الله، هذا لا، هذا لإبعاد حصول هذا واستحالة حصول هذا للرد يعني. ثم لو كان الله ساكن السماء كما يزعم البعض لكان الله يزاحم الملائكة. ليه؟ لأنه ورد أن السماوات مملوءات بالملائكة، وهذا يعني مزاحمة الله للملائكة محال، مستحيل هذا يكون الله تعالى يزاحم الملائكة لأنه بيكون مثلهم. فقد ثبت حديث، هذا رواه الترمذي، أنه ما في السماوات موضع 4 أصابع وفي لفظ موضع شبر إلا وفيه ملك يصلي، يعني فهو قائم أو راكع أو ساجد. هل يقولون إن الله منحصر فيما دون قدر شبر أو 4 أصابع؟ شو معنى ادعائهم لكان عزعم أن الله ينزل بذاته إلى السماء الدنيا كل ليلة آخر الليل؟ يعني هل معناها أن الله بيكون على العرش بذاته بعدين بينزل يتضاءل حتى يصير في مساحة 4 أصابع؟ شو هالعقيدة الفاسدة هذه؟ هذا سب لله، هذه مخالف للنصوص، هذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للقرآن، للحديث الثابت، مخالف لإجماع الأمة، مخالف للعقل السليم. لا يقبل العقل أن يكون الله تعالى له حجم وكمية ومقدار. فالحاصل لا بد من تأويل الأحاديث المتشابهة والآيات المتشابهة التي ظاهرها يوهم أن الله في جهة أو مكان أو أن له حجما أو حيزا، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فهنيئا لكم يا أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة الطيبة، جمعتم بين النصوص ولم تعتقدوا ما فيه معارضة للقرآن، والحمد لله على هذه النعمة. احمدوا الله على عقيدة الأشاعرة والماتريدية، ثبتنا الله وإياكم عليها حتى الممات، وجعلنا ممن ينصرها بالحجة والبرهان والبيان، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

91.1 91.3 91.5 نداء المعرفة موجتنا أحلى موجة.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبوكا. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء المايكروفون عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز اف ام وكمان عبر أبليكيشن نداء المعرفة. لنبلش بالفقرة الأولى من حلقتنا لليوم اللي هي فقرة سؤال وجواب. أغلب المرضى على طول بيسألوني شو هو هيدا الدواء اللي بتحطوه داخل الجزور وقت لما منعمل قطع عصب؟ المادة اللي نحنا بالغالب بنستعملها هلأ صرنا وقلنا سنين كمان بتستعمل هيدا المادة اسمها الجوتا بيركا. هيدا الجوتا بيركا مواد مستخلصة من النباتات الطبيعية. هي مادة مطاطية بنقدر نستعملها مع مثل مواد اسمنتية، يعني مثل تلزيق بنحطها داخل القناة، ولكن

0: يعني قديش نحنا قديش الإنسان بيقطع بمواقف جيدة وغير جيدة، سلبية وإيجابية داخل الحياة، ولكن بدنا نحكي فيها بكل تفاصيلها مع دكتورتنا العزيزة اللي على طول نحنا بننبسط فيها تكون موجودة معنا بنداء المعرفة، دكتورة جنان جانا.
1: أهلا وسهلا فيك. وأنا بنبسط فيك وبالمتابعين.
0: يا أهلا وسهلا فيك دكتورة جنان. نحن لما نحكي عن فن إدارة المواقف، كتير منهم سألوني طب شو يعني أنه نحن ليه أنه حتى إدارة المواقف بالحياة بدها فن وتقنية معينة؟ إذا بدنا نشرح على المستمعين كيف بتعرفي لهم إياها.
1: أكيد أنا هون إجا ببالي شغلي أنه نحن ليش بدنا نركز على جزء أجزاء من الموضوع.
0: نعم.
1: فن إدارة الموقف تتطلب منك دورك أنت ودورك والموقف والظرف اللي حواليك.
0: صحيح.
1: فن إدارة الموقف ببساطة هو ثلاث أشياء. أول شيء فهم ما يحدث.
0: نعم.
1: تاني شغلة ضبط الاستجابة، وتالت شغلة اختيار السلوك المناسب للموقف. بمعنى أنه هو منه رد فعل، هو منه مجرد رد فعل، هو فعل واعي بيتضمن أنه أنت تكوني هيك على وعي بالذات وقدراتك وقدي أنت إمكانياتك والآخر.
0: نعم.
1: والظرف المحيط. هي قدرة مركبة مرتبطة بمعرفة النفسية والاتزان الانفعالي والاختيار الواعي.
0: نعم.
1: الهدف من فن إدارة المواقف هي مش الانتصار، هي الاحتواء.
0: كيف تحتوي الموقف
1: exactly
0: يعني؟
1: لأنه نحن مش دايما منتصرين.
0: صحيح.
1: في مواقف حتى بتتطلب تتراجع شوي.
0: نعم.
1: لو خسرتي مثل ما بيقولوا المعركة ما تخسري الحرب كله.
0: نعم.
1: لو خسرتي باللحظة الآنية ما تخسري الموقف كله
0: 100%. يعني أوقات واحد بيحب أنه يطلع بأقل الخسائر. يعني في عنا أوقات تختاري بين السيء والأسوأ، يعني هيك بيكون عندك
1: حياتك مش للأسف. دايما بتكون على نفس.
0: صحيح. منا لفي أون روز على طول. طيب دكتورة بدنا نسأل إذا هل هيدا الشيء يولد معه، يعني مع الإنسان هو لحاله بتلاقيه، ولا هل بيكتسبه مع الحياة؟ هل المحيط اللي حواليه بيأثر عليه باكتساب هيدا الشيء؟
1: هلا دايما نحن بسايكولوجي بشكل عام بنقول أي شغلة لها أسباب.
0: نعم.
1: وراثية وأسباب بيئية.
0: نعم.
1: وفن إدارة المواقف الفن هون نحن عم نحكي عن فن الاستجابة.
0: نعم.
1: ويمكن جزء منها مرتبط بسرعة البديهة، بس ما تكون بس انه اندفاعية سرعة البديهة.
0: نعم.
1: بيكون في مع وعي وضبط.
0: نعم.
1: شغلة تانية كتير مهمة انه يمكن ببعض المحلات بيفكروا انه هاي هي موهبة نادرة. هي لا، هي مهارة انسانية قابلة للنمو وقابلة للتطوير.
0: نعم.
1: موجودة فينا كلنا، بس انت مجرد ما يكون ليه انا عم بقول وعي ذاتي، انت بس تعرفي حالك باللغة العامية، تعرفي حالك اكتر، تعرفي شو الاشياء اللي بتعصبك. هيدا بيكون تحضير مبدأ لإلك لتعرفي كيف انه تردي. وهلا اكيد رح نستفيد اكتر بهيدا الموضوع تيعرفوا اكتر عن
0: نعم نعم يعني. صح. طيب يعني هيدا الشيء انت كنت عم تقولي انه ممكن يكون مكتسب، هل هيدا بيدل على ذكاء الشخص؟ هل يعتبر نوع من انواع الذكاء؟
1: هو مرتبط اكثر، يعني اكثر نوع من انواع الذكاء، لانه بتعرفي الذكاء مش نوع واحد.
0: نعم.
1: هو الذكاء الانفعالي والذكاء الاجتماعي كتير مرتبط بفن اداره الموقف. ليه؟ لانه عاده الذكاء الاجتماعي والذكاء الانفعالي مرتبط اكثر بانه انت تقري المواقف اللي حواليك او الموقف اللي عم بيصير.
0: نعم.
1: تنتبهي لمشاعر الاخر وتنتبهي لإدارة الانفعالات بينك وبينه. سو هو أكثر مرتبط بالذكاء العملي. ببساطة هو انعكاس لقيمك أنت أكثر من أنه هو بس مجرد أنه ذكاء عقلي.
0: نعم نعم نعم. طيب إذا بدنا نبلش هلأ نصنفهم، في عنا كتير مواقف حياتية لحتى نقدر نواجهها.
1: صحيح.
0: كيف بتصنفيها دكتورة؟
1: بشكل عام رغم اختلاف المواقف ورغم تعددها، نحن عنا بتجينا مواقف مفاجئة.
0: نعم.
1: فجأة هيك
0: نحن ما شاء الله كمان بلد المفاجآت.
1: بلد المفاجآت. بتجينا كمان مواقف أوقات ضاغطة أو صراعية. هلأ بنفسر أكتر، يعني أنه تختاري بين شغلتين مثلا، إذا أهون اختيار هو الاختيار بين مثلا الأحسن والأسوأ، بس الصعوبة هي بين إذا اثنين سيئين شو هو الـ
0: نعم.
1: أو اثنين جيدين أو موقفين أو خيارين جيدين. وفي كمان فإذا المواقف قلنا المواقف المفاجأة، المواقف الصراعية الضغطة، وفي المواقف اللي فيها اختبار لقيمنا.
0: أوكي.
1: وفي المواقف اللي بتتطلب هلأ تاخدك

0: اوكي
1: حاسم.
0: ما فيلم واقف اللي بيكون فيه كي بيقولوا صراع بين القلب والعقل.
1: هيدي بتدرج وحده من هالتصنيفات اللي هي المواقف الصراعيه.
0: ايوه نعم.
1: هلا المشكله الخطا ما بيكون بالموقف، الخطا بادارتنا للموقف. مشان هيك نحن اليوم عم نحكي على شيء اسمه فن اداره المواقف. الموقف هو بطبيعته لو شو ما صار الحكم عليه بيكون بناء على تصرفاتنا نحن.
0: اوكي.
1: وهي بدها فن يعني. نعم. مهاره.
0: نعم نعم. طيب هل في مواقف بتقدر تقفري فيها شخصيه الشخص اكثر من غيره؟
1: حلو سؤال. نعم. المواقف اللي بنا غالبا محضره مثل المواقف مفاجئه او مواقف فجاه ضغط تحت ضغط انت، هيدي بتبين شخصيتنا اذا بدك الحقيقيه، لانه نحن البيرسوناليتي من بيرسونا يعني قناع. هلا انت بالبيت وانا بالبيت غير ما نحن هون بالاذاعه غير مع اصحابنا.
0: صحيح.
1: سبحان الله في نوع يعني مثلا بالبيت في مظاهر بشخصيتك بتنكشف بيعرفوها العائله. صحيح. مثلا في ناس المظاهر بيعرفوها العائله والناطور والجيران
0: كلهم
1: اذا في هيك صريخ على الاولاد او شيء
0: انه
1: نتغير بهاي. بهود المواقف عاده تسقط هالاقنعه وبيبين الياتنا النفسيه يلي على اساسها انه نحن بنتصرف.
0: نعم.
1: هون وقت نقول اليات نفسيه يعني ردات فعلنا غالبا بيكون في ميكانيزمات بالشخصيه، يعني في ناس بيتعودوا انه يكبتوا وما يردوا ويبكوا، في ناس بالعكس عندهم اندفاعيه واوقات عدوانيه بيفوروا. سو هذا كله ببين تحت هود المواقف.
0: نعم. كنت عم تقولي تسقط الاقنعه. يعني نحن صعب نعيش بالحياه بلا ما يكون في اقنعه
1: صراحه. اذا بدك ترجع الى يعني نمو الشخصيه، اول بدايه اول سنتين بيكون الولد اكيد ديبندنت اكثر على الام، وبيكون اول جزء من شخصيته هي عم تنمى على الحاجات الاساسيه
0: في البراءة.
1: بس تيبلش يتعلم اللغه والكلام وبيصير هون عنده الانا. مشان هيك الولد بهيدا عمر من بعدها بس تيحكي بيصير يقول انا رحت انا، بيستعمل هون انه عم يبني شخصيته. هيدا انعكاس على شخصيه الانسان كيف بتربى واكيد بتاثر بالبيئه كتير.
0: نعم.
1: سو ايه
0: طيب يعني اذا بدنا ننتقل، ليش في بعض الناس مزبوط على فكره وهيدي مش بس بعض الناس، اوقات بحس بتحسيها بعيله.
1: أوكي.
0: يعني الام هيك البنات مثل كذا، في انهيارات بتصير على بعض المواقف اوقات، يعني اوقات بتكون مواقف عاديه ما بدها كل هالرده الفعل. فليش ردات الفعل بتتفاوت بين ناس وناس؟
1: على فكره سؤالك كمان مش بس انه على شخص، يعني هو ذاته الشخص.
0: نعم.
1: اوقات بتحسي حالك انت قادره تقاومي هيدا الموقف رغم تعقيده.
0: صح.
1: واوقات موقف بسيط بتنهاري قدامه.
0: صح.
1: هون بدنا نحكي على شيء كتير مهم. نحن بحياتنا النفسية عنا قدرات.
0: أوكي.
1: القدرة بش إكويشن إذا بدنا نحطها هي عبارة عن استعداد جيني وراثي زائد تمرين وتدريب إيكوال قدرة. يعني أنت عندك استعداد للرسم. أنا إذا بأهلك جيت مرنتك وهيدا بصير عندك قدرة على الرسم.
0: صحيح.
1: هيدا سايكولوجيا عم نحكي.
0: نعم.
1: نفس الشيء نحن وقت نقول إنه القدرات، يعني هون بدنا قدرة على الضبط. إذا كان الإنسان بهالموقف الشخص سواء نجح بعدة مواقف وفشل بهالموقف، العبرة هي بالتهدئة الداخلية.
0: نعم.
1: بمعنى آخر أنا وقت اللي أقول ببساطة فن إدارة المواقف يعني تنظيم الانفعالات، واحدة منها تنظيم الانفعالات. بمجرد ما أنا هديت حالي وهاي شغلة بدها تكرار، ما بتثبت بشخصيتك.
0: صح.
1: من أول موقف إذا كررتيها بتثبت.
0: نعم.
1: بدها تهدئة داخلية. ليه؟ لأنه هم تعطي مساحة لا عقلك يختار ردة الفعل الأنسب. سو هيدي تنظيم الانفعالات هي الشغلة يلي بتخلي بتميز الشخص عن آخر بإدارة المواقف اللي بيتمرق فيه اللي بيمرق فيه.
0: طيب إذا بدنا نحكي، نحن كنت عم بتقولي أنه واحد أوقات يعني بتحسي هو بده شيء وجسمه بيتفاعل بطريقة أخرى. يعني مثلا بتقلي انه انا مثلا بدي اكون قويه بدي اكون اتحالي، بس بتلاقيها وقت الموقف كيف كانه في ناس بيغموا بيروح بيغيبوا عن الوعي، في ناس ضربات قلبهم بتزيد، بيتلعثموا بالكلام، ما بيعودوا بيعرفوا يردوا، ما بيعودوا بيعرفوا يتصرفوا. طب كيف واحد بيقدر انه يسيطر على هيدا الشيء اللي هو جسمه عم يعمله ما بلا ما هو يقدر يعمل كنترول عليه؟ عرفتي كيف
1: بالفعل؟ هلا في شغله المطلوب بالمتابعين يعرفوها هي بعلم النفس العصبي.
0: نعم.
1: في هرمون اسمه الكورتيزول.
0: نعم.
1: توتر.
0: نعم.
1: وفي منطقة بدماغ اللوزة الدماغية اللي هي سبحان الله مهيئة أنه تعملنا بالانس بالمواقف الضغطة اللي هي fight, flight, freeze. في عندها ثلاث ردات فعل أو كمان أربعة. نعم. بس أنه يا أما الهروب من الموقف, يا ردة الفعل مواجهة الموقف, يا أما بعمل جمود. مشان هيك ببعض المواقف أوقات في ناس بيجمدوا إذا الصدمة كانت كبيرة. هيدا فيزيولوجيا. سو نحنا هيدي الشغلة ما فينا نحنا نتحكم بالهرمون ببداية يعني مثل ما بيقولوا الموقف. بس نعم. بس هيدا ما بيعني لو كنا كلنا ما بنقدر نتحكم, ما كان في ناس متزنة وعندها تنظيم انفعالي أكتر من ناس. هي القصة بالتكرار.
0: نعم.
1: وهون بنرجع نحكي على انه الموقف بحد ذاته هو فرصة للإنسان.
0: نعم.
1: فرصة يا بيتعلم منها يا بيكرر وهو ذاته ما بيتعلم. مشان هيك نحنا انا مرقت بهيدا الموقف وما عرفت اتجاوب وطلع ثمت او انهرت. هلا الاغماء هي قصه تانية بنرجع بنعمل لانه بهيدي لها علاقه بالشخصيه, تيب الشخصيه. في تيب شخصيه في عندهم اياها هيدي كميكانيزم. تتذكر قلت لك اليات
0: صح.
1: هلا القصه هون انه انا بهيدا المواقف يعني قد ما كانت هي مثل ما بيقولوا انا بتلبك فيها. اذا انا من اول مرة بتبلش القصة بفكرة انه انا بدي اتغير, انا ما بدي, شو اول شغلة بتعمليها هون لتقدري انت تتغيري؟ تعملي باز. بعودي حالك اول نقطة انه ما رد باي موقف لو شو ما كان.
0: أيوة.
1: ما رد دغري. مش انه ما رد دغري. هيدا البوز بيرجع شوي الاندفاعية عندك والاستجابة. نعم. بخليك تفكري بالموضوع قبل ما تعمليه, لانه مثل ما بنعرف انه نحن هون هيدا المنطقة منطقة تنظيم الانفعالات, بينما نعم. هون ناصية هي المنطقة اللي فيها الادراك واللي فيها العفو اتخاذ القرارات, العمليات العقلية الاخرى كمان مثل اتخاذ القرارات, التفكير النقدي, الحكم على الامور.
0: نعم.
1: بدنا نعطي مجال. ردات الفعل اوقات بتعمل بلوك, ما بتخلي الشخص يقدر يحكم على مزبوط. الموقف مزبوط
0: ولا يحلل مزبوط,
1: مشان هيك ما بعود بديره مزبوط,
0: ويمكن يعمل ردة فعل تخليه يندم لبعدين. فمشان هيك الواحد كيف بيقولوا, كانوا يقولوا لنا عد للعشرة, ما بعرف اذا نعد للعشرة از جود ولا لا.
1: هي عد للعشرة مشان استجابتك ما تكون ردود تلقائية.
0: نعم.
1: الاستجابة بوعي.
0: نعم. السؤال, هل الاشخاص اللي عانوا من طفولة صعبة, يعني بتلاقي في ولاد اضطرت تتحمل مسؤولية على عمر كتير صغير, عنده ظروف بالحياة, في كتير منهم بتلاقيهم على كبر بيطلعوا صامدين أكتر أو عندهم قدرة تحمل أقوى من غيرهم. هل هيدا الشيء بيأثر علينا بفن إدارة المواقف؟ يعني هل إذا شخص كتير كان مدلع بحياته, هل هيدا الشيء بيخليه غير كفؤ أنه يقدر يتحمل المواقف؟
1: هي سؤالك حلو وترجمته رح تكون بطريقة تانية.
0: أوكي.
1: نحن قد ما بنتعرض لمواقف قد ما بنقوى.
0: أيوة.
1: مشان هيك الأوفر بروتكشن, الحماية المفرطة عند الأهل ما بتقوي هالمهارة عند الشخص, لأنه منه مدعوك باللغة العامية.
0: نعم.
1: عنا. سو هاي شغلة بتضعف هيدي المهارة إذا كان في حماية زائدة. أوقات نحن إذا أمننا أنه ما في عوامل خطر على الولد بدنا نخليه هو يجرب, بدنا نخليه هو يشوف. منا هاي اول مساله. المساله الثانيه انه هل الشخص يلي بيكون هيك كتير تعرض لازمات هو وصغير بيطلع شخصيته قويه او العكس؟ ما فينا دائما نضمن, لانه في عامل اخر بيرتبط بين الظرف وانه شخصيتي كيف بدها تكون بكبر, هي الاستعداد الوراثي.
0: ايوه.
1: في ناس شخصيتهم من جوا هن يمكن يكونوا عندهم هيك انسحاب اجتماعي او انطواء.
0: نعم.
1: يمكن يكونوا هيك ميانين للعزله, يمكن يكونوا انه منهم من الاشخاص اللي بيتعلموا دغري من التجربه, وهي كمان عامل اخر.
0: نعم.
1: فنحن هلا باطار الحلقه عم نحكي عن تنظيم الانفعالات, عامل كتير مهم.
0: نعم.
1: مقابل الاندفاعيه, وعم نحكي بشو غير هيدي, انه التعلم من المواقف. هيدي
0: نتعلم يعني
1: طبعا. طب
0: أكيد.
1: كيف بدنا نتعلم؟
0: لا, في ناس يمكن بيغلطوا, يعني بتحسي غلط مرة واثنين وثلاثة بنفس الموقف, أو ما شرط يكون غلط, تعرض لهيدا الموقف ما تعلم منه, فعم يرجع يوقع فيه.
1: ما عم يقدر يديره مزبوط. نحن
0: نعم.
1: نتعلم في شغلة, في هيك سيكرت صغير هون بدي أقوله للمتابعين. مطلوب بآخر النهار لو قد ما كان عنا شغل, بس نقعد هيك لو ثواني مش دقايق, ثواني نفكر انه شو صار معي اليوم. انا هيدا الموقف ازعجني. هيدا التواصل مع الذات هو اللي بخليك تعرفي اكتر عن حالك.
0: نعم.
1: وتعرفي اكتر عن حالك ايكوال سيطرة على.
0: نعم.
1: النفس. كيف تسيطر على حالك؟ كيف نحنا هلأ اذا بدون يسيطروا دوليا على اي شيء بجمعوا معلومات. لا يسيطروا لا تقدري هيدا تتحكمي فيه. أنت الجهاز لا تقدري تعرفي تتحكمي فيه وتشغليه، بدك تقري الكتالوج وتعرفي عنه مزبوط لا تقدري تتحكمي فيه. سو هيدا
0: هيدا باختصار عن جد يعني واحد يعرف يحلل الأمور اللي عم بتصير حواليه لا يقدر يتخذ قرار صحيح. هاني عم يسألنا عم يقول هل يحتاج فن إدارة المواقف إلى الصبر؟
1: بالفعل الصبر نحن وقت اللي نحن ترجمناها اعطانا معنى اخر وهيدي كلمه مضافه للحلقه نحن انه ان تعملي بوز يعني توقفي
0: توقفي ضبط يعني النفس يعني لحاله يعني هذا بده صبر.
1: الصبر هلا الصبر هو على فكره عاملين فيه الصبر بيتضمن شغلتين بيتضمن ضبط هيك تعملي بوز وبزائد عامل اخر حلو هو الصمت.
0: اوكي
1: ما في الواحد يصبر هو عم يحكي صابر صابر عليك بس عم بح ما بتزبط عكس بعض. سو هيدي هي الإكويشن الثانية.
0: نعم نعم. طيب كيف فينا نربط بين فن إدارة المواقف والكفاءة الشخصية؟
1: الكفاءة ويمكن ما بعرف إذا لغويا بيقولوا الكفاية الشخصية بس بوث إنه لا نقدر هيك إن هيدا الكفاءة الشخصية أحد مؤشراتها هي فن إدارة الموقف. يمكن يسموه إنه بيعرف يضبط الوضع باللغة العامية هو فن إدارة الموقف هو أحد مؤشرات الكفاءة. الشخص الكفوء هو مش شخص ما بيغلط منه شخص بس هو بيتعامل مع الخطأ بشكل واعي بشكل انه يتعلم منه. اول شيء بيعرف كيف يتعامل معه بشكل واعي ومتزن وبيتعلم منه. اذا قدر يطبق هو هيدي شغله بتكون نقطه لإله لتطوير نفسه.
0: نعم لصالحه ساعته. طيب هل ممكن انه شخص يفشل بإدارة موقف ولو هو متعارف عليه انه بكتير قبضاي بيعرف يزبط حاله على طول وبيسيسر وضعه هل ممكن يفشل؟
1: بصراحة لانه نحن بالنهاية لو كانت شخصيتنا اشتغلنا عليها ومثل ما بيقولوا انه نميناها وطورناها بمهارات ضرورية بالحياة هي مش بس فن إدارة الموقف. في عندك الفن التعامل تحت الضغوط أو إذا بدنا إدارة الوقت في كتير أشياء يعني بس إنه هيدا ما بنمنع إنه نحنا إذا شخص عنده إياها هيك غالبة على كل مواقف حياته إنه شي مرة هيك يكون في هفوة من هالهفوات ممكن وهي العبرة إنه يتعلم من هيدا الشيء مشان يزيد نقاط النجاح أكثر من نقاط الفشل بحياته اليومية.
0: نعم. طب شو هو الخطأ الأكثر شيوعا بفن إدارة المواقف؟ إذا شخص يعني واجه موقف وشو هو أكثر شيء بتحس إنه إذا هيدا شخص منا عمل هيدا الشيء خلص أضع الموضوع؟
1: في عنا أول شغلة التسرع.
0: نعم.
1: تسرع. وهون بنرجع بنحكي عن الصبر. ثانيا عنا الاندفاعية يعني مش بس انه انا بدي التسرع عادة بيكون يمكن بشكل انه انا حركة او شيء. الاندفاعية بتكون بالافكار وبالكلام مع الأكيد السلوك هاي دول كتير بيهددوا. وبعد في شغلة كتير مهمة بدنا ننتبه لها نحن والمتابعين هي أنه في ناس بتقرأ النوايا أكتر من الوقائع بالحياة أنه ما هي بتتصرف أوكي ما عندها تسرع ولا اندفاعية بس قريت الموقف بطريقة أنه ما أنت لأنه هيك
0: قصدك
1: بكتير مهم أنه نحن
0: يعني نقرأ باختصار عدم تحسين الظن
1: أنه أي صحيح
0: دغري بياخد فكرة بيبني عليها وبيمشي
1: مش أصداً انه المسألة هون هي مسألة انه يمكن دماغها تعود انه خلص هي بتقدر تلقطة هيك. هون نحن بدنا ننتبه عن جد نقرأ الشغلة بأدلتها الواقعية. اذا هي هالطرف الاخر عم يتصرف هيك قدامي مش معناتها انه هو بده خلينا ناخد منه فينا نسأل
0: عن جد انا بحس في ناس مرضى بقصة عدم تحسين الظن. هل هيدا الشيء ممكن انه يعالج؟ يعني هل هيدا الشيء ممكن ينشغل على عقلاته يقدر يرجع هيك يزبط افكاره اكتر ياخد يمكن الشيء الايجابي من الموقف اللي عم يكون بوجهه؟
1: نحن بالفعل هي مشكلة بطريقة التفكير. صراحة انه المحتوى تاع التفكير في عنا مثل منسميهم cognitive errors يعني تفكير بطريقة خاطئة. مثلا انا وقت لي في وحده منهم انه الشخص انا يلي هي انه انا الحق علي بكل شيء لو شو ما يا عمي طب مش انت السبب لانه هو بيصير معهم اكتئاب. وحده منهم هي بسموها باللغه انه قراءه الاحداث او قراءه الاشخاص او في هيك انه مثل كانه عم بيقرا المستقبل وهي شغله غلط يعني نحن ما بتزبط بس في ناس عندهم اياها نمط بالتفكير. هلا هيدي مرتبطه كتير بالطفوله وطريقه التعامل يعني اذا الام عم بتقول له ليه ما حطيتها هون يعني انت منك مهمل انه مجرد ما هي فكرت اذا ما حط هالشغله ضبه ابنها
0: اتهمته اتهام
1: صار هو يبني على الموقف احكام
0: أوكي.
1: هي سوء الظن احيانا هي انه تبني انت احكام على موقف ما صار هيك او يمكن نعم. صار بس مش بالضروره يودي لهيدي النتيجه. سو بدنا ننتبه انه نحن الطريقه اللي منعامل فيها اولادنا هي الطريقه اللي هن اللي حيتعاملوا فيها بعدين بالمستقبل مع الاخرين. سو بدنا نكون كتير واعيين بدنا ننتبه لتصرفاتنا لانه هيدي عم بتشكلي انت شخصيه.
0: نعم. سؤال في ناس كمان بتحب تلعب دور المظلوم على طول. هو اللي كيف بيكون إدارة الموقف معهم؟
1: هلا شوي صعبة لأنه في مشكلة عند هودي الأشخاص من دون يعني بنحكي بشكل عام
0: نعم.
1: ما بيشوفوا كل الصورة بيشوفوا بس لأنه بمحل معين يمكن هن يكونوا عن جد في ظلم وقع عليهم
0: نعم.
1: بس أنت بدك تشوفي the whole scene المشهد كله
0: أوكي.
1: الإعلام أذكى ناس بهيدا الشيء وقت اللي يصوروا حدا أنه هو المطعون وهيك بيحطوا لك بارت من الصورة صح. بينما إذا بدك تشوفيها كلها بتلاقي لا هودي الأشخاص أول شغلة بدهم يعملوها هي أنه يحطوا نفسهم محل الآخر.
0: ايوه
1: مثلا ساره ظلمتني ايه ما ردت وما عملت لي هيك وانا هيدا وهيك وانا بيتذكروا بس السايد تاعهم
0: نعم.
1: مطلوب انا احط حالي محلك بس as simple as that. ساعتها بشوف الموقف من جهه تانية ببين مع الحكم المزبوط.
0: ايوه شيء حلو نتمنى هيك الله يرزقنا الحكمة في التصرف عن جد لأنه فعلا الحكمة بالتصرف هيدا شيء كتير مهم بالحياة.
1: هيدا عنوان آخر للحلقة
0: والصبر كمان يا هاني لأنه فعلا الصبر. يعني واحد اللي بتحلى بالصبر لا يقدر يتعامل مع الناس لأنه التعامل مع الناس منه أمر هين. طيب إذا بدنا نحكي نحنا هل يمكن أن تعطينا مثالا عن الحياة الواقعية لحتى نبلش نحكي عن إدارة المواقف ونقرب الفكرة أكثر للمستمعين؟
1: مثلا تعرضت سارة لإهانة
0: بتصير نعم. بتصير أكيد
1: نحنا ما فينا نضمن أخلاق الآخرين
0: أكيد
1: كيف تتصرفي؟
0: انا كيف بتصرف اذا حدا هاني
1: يعني مش إهانة يمكن لطشي ما نحن واللطشات اوقات بيسموا البدن اكتر من اي شيء وغالبا اللطشي بتعرفي اللي
0: من حدا قريب ولا من حدا بعيد
1: ان جنرال بالمحيط ما يعني it depends. حلو سؤالك لانه هو حسب المسافة الجرح شو بيكون او الانزعاج شو بيكون
0: حتى ردة الفعل تختلف
1: اي let's agree انه شغلة بمجال يمكن هيك اذا بدك مش كتير الخاص يعني مجال الشغل مجال الـ هيك الاجتماعي
0: هلا اذا مثلا لطشة عن طريق عن شيء عن الشغل مثلا
1: ايه
0: انا بيكون بالنسبة لي البرهان انه برهن العكس يعني فرج العكس ما صرت رد عليه ديركت يعني أيوة. للشخص برد بفعل أنا بعمله ما بعرف يمكن بفرج شغلة بطريقة أو بأخرى بطريقة أنه هي رديت عليه أنه أنت لو قد ما حكيت ما حتقدر تشوه لي مثلا لتسي سمعتي بهيدا الشغل لأنه أنا في عندي بروف أدلة قدامي بتبين أنه أنا شغلي نظيف وحلو مثلا
1: حلو حلو جوابك ومقنع
0: ايه لانه في اشخاص لو قد ما رديت عليها
1: ما رح يقتنعوا
0: سامع فينا جدال البيزنطي
1: نو واي يقتنعوا ما هن ما شايفين بارت من المشهد مثل ما نعم. بيقولوا طيب هلا انا رح اقول لك شيء يمكن نحن بالقواعد انه هين الواحد يحكي بس بصراحه وقت تطبق هلا رح نحكي فيها شوي نظريا ما المطلوب الرد بشكل انه انا الكلمة اللي حكيتها فلاني عني انه الا انا هيك كيشوفي حالك انت هيك عادة بيكون الرد الامتعالي باخد الكلمة من الشخص الاخر وبحملها وبرد بطريقة انه هون القصة فيها كرامتي بينما انا اذا عملت بوز اللي هي الصبر equal pause زائد الصمت وبطريقة نحن منعرف كتير منيح انه ادارة الموقف هو جزء منه البادي لانجويج، لغة الجسد بتأثر 93% يا جماعة، 93% من الفيشل اكسبرشنز للجستشرز لطريقة النظرة الاي كونتاكت.
0: نعم.
1: الفويس التون تاعي بيأثر 38%.
0: صح.
1: يعني هيدا بحد ذاته كفيل، اذا انا ما عندي كلمات ما عندي سرعه البديهه بالرد، انه اشتغل على البادي لانجويج بدل ما اقوم دغري وهيك. هيدي الاندفاعيه، هاي البادي لانجويج تعيد الاندفاعيه، تكون مقربه لقدام وهيك بفجر عيوني. يمكن بتطلع برواق وبابتسامه هالقد يعني
0: تجبري اللي بوجهك
1: ايه؟
0: انه يهدى
1: وبتحول الإهانة لموقف مربك للآخر، لموقف ربح. يمكن هون وبعد هيدي البوزيشن اللي هي بالبادي لانجويج شو بنعمل؟ بنسأل سؤال. بس تعرفي شو غريب، انه انت هالقد عن جد مركزة بهيدي الامور، بس حلو انه مركزة بهيدي الامور. انا صراحة قطعت عليها من زمان.
0: نعم.
1: بس انه it's good to know انه هيك كان. يلا thank you.
0: نعم.
1: مثلا هلا اكيد في احتمالات كتير حسب الموقف، وهيدي
0: بتعلق براس الشخص اللي بوجهك على فكره.
1: اكزاكتلي. انا مجرد ما هن بينطروا ليشوفوا قد ايه انت ردت فعلك، هن الشخص الاخر
0: قد ايه حاستفزه.
1: سو انت اذا كان عندك هالبرود، مثل بيقولوا انه الشخص اللي بكب حجر بالبير بينطر ليسمع الصوت، ما تسمعي الصوت وتجاوبي. وهيدي هي المهاره اللي بدها التكرار بتقوى بشخصيتك.
0: نعم.
1: ما بتعود الاميجدالا اللوز الدماغي دغري ترد.
0: اوكي. طب للاشخاص اللي كي بيقولوا دم حامي، كيف بدنا نروقهم؟
1: هلا
0: يعني بتقولي لي اوكي نحن عم نحكي نظريات بالنسبه لهم، بس تعي طبيعه بالحياه الواقعيه انا ما في، شو بنعمل ساعتها؟
1: هلا بالنهايه بدي اقول لك شيء، عاده الشخص اول ما يخلق يا بيكون بنسميه باسيف يا بيكون أجرسيف من بنمط هيك الردات الفعل. يعني بتشوف الطفل يا أما هادي وما بيحكي وما بهيدا، يا أما بيكون بيبكي وبيقول وبيفحش يعني وهيك. الحياة هي اللي بتعلمنا نوصل للنص اللي هو الأسيرتيف. وقت اللي أنا أوصل أنه كنت هيك توكيد الذات، هو معناته أنه أنا في أمور أنا ما فيني أترك هيك العساجية أتصرف إذا أنا هيك. لو كان مزبوط العصابية هي صفة بالشخصية، 65% منا أو 60 هي وراثي. يعني في ناس شخصيتهم عصبية، بتلاقي إنه كل الأمور بسرعة، بيسألوا بسرعة، بدهن الشغلة هلا، بيتفاعلوا دغري مع موضوع صغير. مزبوط في جزء منا وراثي، بس هيدا ما بيعني إنه الحياة مطلوب إنه أنت تدرب حالك على إنه ما ترد بسرعة.
0: نعم.
1: خد وقت لو ثواني، هيدي الثواني كفيلة إنه تغير استجابتك للموقف.
0: نعم. طيب دكتورة، في ناس اللي هن الأوبوزيت
1: بردين؟
0: نعم، اللي مش بس كمان بردين، مش قصد بردين، قصد في ناس بتخاف تواجه، بتلاقيها بتنسحب دغري،
1: اللي هي فلايت ريسبونس، يلي هي
0: exactly يعني دغري نحمل حالنا ومنفل.
1: والمشكلة وين؟ انه بعد ما تهرب من هيدا الموقف بضل حاملته يمكن طول الليل عم تفكر فيه.
0: صح صح صح. يعني بدل ما مثلا تواجه وتحل الموضوع، حدا وجه له شيء او وجه له شيء بضله عم بفكر فيه بلا ما يواجه الشخص الثاني.
1: هيدا اللي بيوصل لشو؟ لبعدين بيطور مشكلة الاوفر ثينكينج. والاوفر ثينكينج
0: التفكير
1: يعني
0: المفرط، يعني
1: التفكير، وهيدا بيعلي الكورتيزول بطريقه او باخرى اللي هو هرمون التوتر. هرمون التوتر بحد ذاته اذا عالي كتير بالجسم بيضرب الذاكره والتركيز وهالقصص. سو بدنا نحن، انا عم بقول لكم عواقب هالشيء، مش انه تهويل، بس انا عم بقول لكم يلا حتى وانس انتو تعلمتوا بس فنيات بسيطه للرد ما بتعودوا انتو بحقنينا. يعني اوقات الموقف بيكون بسيط مثل هاي الشغله، انا حملتها ماشي خفيفة بقدر احملها، بس هل انا فيني احملها هيك ساعتين؟ بتدمر ايدي. نفس الشيء اوقات الموقف اذا حملته براسي وضليتني عم فكر فيه رح يرهقني.
0: نعم.
1: سو كتير مهم هون يعني للاشخاص يلي ما عندهم هيك يتعلموا فنون الرد البسيطة، او يبلشوا هن اتليست يعبروا عن هالشيء.
0: في كورسات هيدا الشيء؟
1: طبعا
0: في كورسات.
1: حتى احنا انا شخصيا بالجلسات بلاقي انه قبل ما بلش اي شيء بالتعاطي مع اي هيك علاج اي مشكله، مطلوب انه هيدي المهاره تكون قويه عندهم.
0: نعم. ليقدروا
1: اذا تعلموا اي شيء مني يترجموه على الارض. اذا
0: نعم.
1: ما عندهم هيدا اللينك اللي هو فن التواصل والاتصال، نو واي انه يرجعوا يحققوا.
0: نعم. دكتور نبيلة كانت عم بتقول انه هل الشخص اللي بيهرب بيتغير مع التمرين ليصير مواجه؟ نعم نعم يا نبيلة.
1: مواجه مع التمرين ما بيكون بطريقة اجريسيف، لانه في ناس بتقلب معهم دكتور، يعني صح. بيكونوا كتير هيك مسالمين،
0: تعرضنا لكتير بالحياة
1: كتير اجريسيف، سو نحن بدنا الوسط.
0: نعم بدنا نعم. واذا الشخص اكبر بالعمر وعم يأذي بالكلام، اذا شخص كبير اوقات لانه شخص كبير بتقولي انا هيدا الشخص بحترمه مني قادرة رد عليه، شو بنعمل بهيك حالة؟
1: صراحة هون الانسحاب من الموقف هو سيد الموقف. نحنا ما فينا يمكن يكون هيدا الشخص الكبير اذا مش بيه او جده او هيدا بمقامهم، سو مشان هيك قلت لك انه القيم تلعب دور بفن اداره المواقف. انت أيوة. عندك قيم انه انت اهلك بيقولوا لك انه ما تغلطي بحق الكبير، لو كان انت معك حق انت ما فيك تربح اللحظه وتخسر الموقف او تهيني مشاعره، لانه الكبير ونحن في عمر معين ما بنقدر بقى نغير فيهم طريقه
0: exactly. ما حتقدري بقى تغيري طريقه
1: سو بنسحب. وهون بده ضبط انفعال كتير كبير.
0: نعم
1: بدنا نفصل الموقف عن مشاعرنا. إذا حطيتي هيدا هيك مثل شيء عازل ما بتعودي أنت حتى تتأثري بالشيء اللي عم بيصير. في ناس لك يا عمي إذا سمعوا أخبار بعصبوا، لك إذا حضروا فوتبول بعصبوا، طب ليه؟ إنه ماشي الحال
0: مظبوط. طيب كيف ندير هذا كيف بيقولوا بين الإحساس والعقل، واحد كيف بده ياخذ القرار، كيف ندير المواقف الصراعية دون خسارة أنفسنا؟
1: هون بدنا ننتبه في ثلاث أمور بدنا ننتبه لها.
0: نعم.
1: هي الكرامة، وهي الشغلة اللي بتخلينا أكتر ننفعل، تاني موقف هو تاني عنصر هو الانفعال، وتالت عنصر هو الهدف. بأي موقف فيه ثلاثة، فيها ثلاث مكونات. أنا إذا أنا حسب انه كرامتي ممكن انا هون الانفعال يزيد، مثل كأنه ورقة انا بدي اخدها من سارة اذا غلطت بحقي هلأ بدي اثبت كرامتي، ما بتصبط هيك. الكرامة اوقات تصان من خلال الانسحاب من الموقف بطريقة توكيدية، مشان هيك هيدا الاسيرتيفنس توكيد الذات جدا مهم. سو هاي شغلة جدا مهمة انه توازني بين هون ثلاثة. اوقات انا اذا انت مسؤولتي بالشغل اوكي وصاري يعني عم تتنمرد علي عم تحكي لي في ناس هيك، انا هوني ما فيني اوقف واقول اذا بتريدي ما بسمح لك دكتور تحكيني بهالطريقة، انا انسانة عندي كرامتي انا تربيت عند اهلي. ممكن كتير في ناس ياخدوا هيدا الموقف، بينما اذا كان عنده بعد النظر long term perspective انه انا اوكي يمكن يجي وقت وانا قلها هيك، بس هلأ عندي هدف انه انا اتطور اتعلم منها، مش ضروري انه مسح جوخ مثل ما عم بيقولوا، بس اتليست مرد بهالطريقة. يعني عندي كتير امور فيك يعني تتوازني فيها، وهون جدا مهم نرجع نقول انه كيف بتدير المواقف، يعني كيف
0: على فكرة المواقف. على ذكر هيدا الشيء في شخص بوجه له تحية حتعرف حالك، كنا عم نحكي أنا وياها من يومين إنه في أشخاص بنعرفهم بحياتنا ما قدروا يضاينوا بشغل. عن جد، وهيدي أنا عم شوفها كتير، يعني إنه بتلاقي إنه لا أنا كرامتي ما بهيدا، أو بفوت مثلا بده يكون هو الباص أو بده يعني أوقات القصص بتنطلع درجة أول شيء الواحد ليوصل، وتاني شيء مثل ما قلتي إنه أوقات في المصلحة العليا واحد بده يطلع فيها قبل ما ياخد أكشن ويضيع exactly.
1: لأنه أوقات
0: شيء بلا شغل يعني مش عم ننزح،
1: بتفرط المكنة كلها. نحن بالنهاية سيستم.
0: نعم
1: ما فيني اذا انا كنت مثلا بشتغل بهيدا المحل وانا على خلاف معك اوكي ما بنتفق عقلتنا، ما فينا نضلنا نحن هيك ونوتر بيقشط كل شيء. سو بمحل معين مثل ما قلتي في برايوريتي.
0: طيب حاسألك سؤال هلا للاشخاص اللي عندها هيك بوست بالشغل، هلا اللي عم يسمعونا اللي عندها مدير اذاعتنا موجه له تحيه ما شاء الله عليه سكره، مش عم نحكي عنك، بس الاشخاص طبعا. اللي عندها مدراء بوسي او بتهين أو بتحكي بطريقة غير جيدة، كيف فيهم كيف يقولوا استقطبوا أو لينوا أكتر تجاهه؟
1: هيدا سؤالك شوي صعب لقلك ليه، لأنه نحنا ما فينا نغير الأشخاص، فينا نغير والمواقف، فينا نغير ردة فعلنا تجاهها. في محل معين وهون لفتيلي نظري، لأنه في هيك متر تريك أو تيب إذا أنت عملتيها رح تكوني نوعا ما أحسن، لأنه وقت يكون شخص هو بوسي بشخصيته بيكون هيدا دليل عفوا بهالكلمة نقص بشخصيته. أوكي. عم بيعوض هالنقص بتعجره في زيادة أو ظلم زيادة أو هيك طريقة هيك قاسية شوي بالتعامل. هاي دي شغلة فيه انت ما فيك تربيه.
0: أوكي.
1: يعني هاي ما مسؤوليتك, بس مسؤوليتك انه انت
0: نعم
1: جربي تقنعيه انه يتعامل معك باحترام هي من خلال الاقتضاب.
0: نعم.
1: شو يعني الاقتضاب؟ يعني انا مثلا عم بحكيكي بهي مثلا قلت لك
0: نعم.
1: كم مره قلت لك انه هالشغله انا مسؤولتك, مش عم نحول الكلام النظري لواقع. حكيت وحكيتك بطريقه هيك, رده فعلك عاده بيكون لانه المدير عفوا هي رده الفعل هون يمكن بطريقه الصمت ومش تطلعي فيه بهيدا بطريقه الصمت وصلتي له رساله
0: اوكي
1: من دون تبرير. كثرة التبرير بتقلل القيمة بمحل معين بالمواقف. يكون
0: ما تفرجي انك خايفانة او ما تفرجي انك خايفانة بنفس الوقت ما نطلع عليه بالعالي.
1: ويمكن هون اذا كان هو ما بعرف, في ناس ما بتتحمل انه اذا هلأ انت يعني اذا هلأ معصب بركي بنحكي فيها بنرجع بعدين بس لتروق.
0: نعم.
1: شو رأيك نطلب فنجان قهوة مثلا لحضرتك وبعدين ما بروح لغة الاحترام.
0: أوكي.
1: بس انه بطريقة معينة عملت انه انا مدركة اكتر للموقف, انا شايف الموقف اكتر منك, انت ما شايف نفسك معصب.
0: نعم.
1: هي القصة برديت فعلنا المطلوب تكون ما هالقد تبريرية خصوصا مع هول الاشخاص, لانه كل ما بررتي بيزيد بيعلى.
0: نعم.
1: So, step back.
0: خلص الوقت على الاخر ولا معنا شي دقيقة؟ ما بقى في ابدا للاسف, يعني كان بعدنا نحكي بعد كتير قصص زياده, بركي بنعملها بارت 2 صراحه لانه انا ما حسيت بالوقت. بسم الله عليك, بحس بالوقت معك. انا كتير بدي اتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها, وبركي ان شاء الله بنعمل بارت 2 لنكفيها
1: ان شاء الله. بس فيني وصيهم وصيه؟
0: ايه تفضلي.
1: انتبهوا على شيء كتير مهم, نحن بالسايكولوجي 3/4 المشاكل بتدور حولها هي تنظيم الانفعالات.
0: نعم.
1: ضبط النفس هو مسألة منا سهلة, بس وانس انه تتعلموها بتصير مهارة عندكم.
0: نعم.
1: هاي اذا طبقتوها كتير رح تريحكم بالحياة, وتعلموا الموقف هو موقف للتعلم مش لتكرار الفشل. ويعطيكم الف عافية, شكرا لمتابعتكم. شكرا لألك,
0: شكرا لألك دكتورة
1: الزملاء.
0: نعم مستمعينا, بتمنى تكونوا بسطوا معنا لليوم, ان شاء الله القاكم في حلقة جديدة. انطرونا.

نارا وسيصلون سعيرا. كفى بهذه الآية زاجرا عن أكل أموال اليتامى أو تضييعها، فآكل مال اليتيم بغير حق يبعث من قبره وفمه يتأجج نارا، دلالة على سوء حاله وشؤم معصية التعدي على حق اليتامى. فاليتيم في شرع الله لا يجوز التصرف في ماله على خلاف مصلحته، فلا يجوز لأحد أن يستعمل ملك اليتيم من أثاث وثياب ونحوه، ولا أن يأكل ولا يشرب من ماله، إلا أنه يجوز للأم المحتاجة أن تأكل من ماله بقدر كفايتها. فما يفعله البعض من التعرض لمال اليتامى بإطعام الناس من مال اليتيم في عزاء أبي اليتيم المتوفى فهو محرم، وكذلك استخدام حاجاته التي تنقص قيمتها بالاستعمال وتستهلك، كاستعمال السيارة التي تركها المسلم لورثته الأيتام مثلا، فإن هذا محرم، لأنه باستعمالها ينقص من قيمتها وسعرها، إلا لعذر كأن يكون في نقلها أو استعمالها مصلحة للأيتام. وولي اليتامى ملزم على عمل الأصلح لليتامى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكذا ليس للأخ الكبير البالغ أو العم أو الجد التسلط على مال اليتامى بدعوى الصدقة عن أبيهم، ولا بالتبرع بالمال للناس من مال اليتامى ولو رضي اليتيم. وكذا التعرض في تضييع عقار أو ملك لليتامى بغير حق، لأن الاعتداء على عقار اليتامى أشد ذنباً من الاعتداء على عقار سائر المسلمين. فعلى من يلي أموال اليتامى ألا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم ومنفعة له، إلى أن يبلغ رشده فيتصرف هو بماله، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فما يراه الوصي على اليتيم في مصلحته جاز أن يتصرف به. وولي مال اليتيم الجد أبو الأب، فوصي فقاض، وعلى هذا لا تكون الأم ولا الجدة ولية على مال اليتامى بمجرد موت الأب، إلا أن يكون جعلها الأب وصية قبل موته أو حكم لها القاضي بذلك، فلا تتصرف الأم بمال اليتامى من غير ولاية. ولو رصد مال لليتامى لا يعطى لأم، بل يعطى لولي المال الوصي على اليتامى، وهو ينفق منه على اليتامى بالعدل. فليتق الله تعالى من تحته يتيم، وليحسن إليه ويكرمه. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن تعدى على يتيم إخوة الإيمان فليسرع بالتوبة إلى الله والتعويض عما أخذ بغير حق إلى اليتيم، أو دفع أجرة المثل إن استعمل ما هو له لغير مصلحة اليتيم. والله تعالى
أعلم وأحكم.

أخي المسلم، ثبت المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة الإسلام التي تنص على تنزيه الله عن المشابهة للمخلوقات، وتنزيهه تعالى عن التحيز في المكان. وعلى هذا كان السلف الصالح والعلماء العاملون، وكذلك أهل التصوف ومن حاز عن هذه العقيدة السمحاء، إلا أهل الغلو والتطرف وكذلك أهل التفريط. ومنهم كان بعض أدعياء التصوف الذين تستروا بستار الزهد والتصوف ونشروا العقائد الفاسدة من حلول واتحاد، وهي عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، فيها تجسيم لله وتشبيه له يكفر قائلها ومعتقدها. وقد درج أهل الإسلام على الرد على القائلين بمثل هذه العقائد، ومنهم الشيخ الأكبر الصوفي الزاهد العارف بالله الإمام محي الدين بن عربي، الذي كفر أهل الحلول القائلين بأن الله حال في الأشياء أو يحل في أوليائه، أمثال الحلاج الزنديق الذي قال عن نفسه بأنه هو الله، وكان يقول ما في الجبة إلا الله. وكذلك رد على القائلين بعقيدة الاتحاد، أي الذين يعتقدون أن الله يتحد بالبشر عموما أو بأوليائه، وقد سماهم ابن عربي أهل الإلحاد لأنهم حادوا عن عقيدة أهل الحق التي تنص على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأن خالق المواد لا يكون مادة، وخالق الأرواح لا يكون روحا. ثبتنا الله وإياكم على عقيدة أهل الحق، وحفظنا من أهل البدع الضالة أدعياء الزهد والتصوف القائلين بالحلول أو الاتحاد، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد روى الحافظ البيهقي في كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. المعنى أن من حفظ ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان على غيره، لأن اللسان هو أكثر الجوارح أكثر الأعضاء ذنوبا، فذنوب اللسان تزيد على ذنوب الفرج أضعافا مضاعفة إلى حد بعيد. ذنوب الفرج قليلة بالنسبة لذنوب اللسان، لذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، رواه الترمذي. فمن صمت نجا معناه من أطال السكوت عن كلام الناس نجا، أي سلم من المهالك. فالذي يطيل السكوت عن كلام الناس يسلم، وإلا فالسكوت عن ذكر الله ليس مطلوبا، بل المطلوب أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله تعالى، بالتسبيح والتقديس والتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى النساء، أكد عليهن التسبيح والتقديس، فقال: فعقدن بالأنامل، يعني أعددن التسبيح والتقديس بأناملكن. قال: فإنهن مسؤولات مستنطقات. يوم القيامة تسأل الأنامل وتستنطق، الله تعالى يجعل فيها النطق فتتكلم بما كانت تفعله في الدنيا. فالتي تكثر في الدنيا التسبيح والتقديس، أي ذكر الله تبارك وتعالى، وتعد بأصابعها، تشهد لها يوم القيامة هذه الأصابع، تنطق باللسان الفصيح بما فعلت من ذكر الله تعالى، بما عملت من ذكر الله، فيكون ذلك سرورا لهذه المرأة المؤمنة التي كانت في الدنيا تسبح الله وتقدسه وتمجده، وكانت تعد وتعمل أناملها لذلك، أي لذكر الله تعالى، فهذا يكون خيرا كبيرا لها يوم القيامة. لما تسأل هذه الأنامل وتستنطق فينطقها الله تبارك وتعالى. فالآخرة أيها الأحبة هي دار العجائب والغرائب، الله تعالى يكشف ذلك اليوم أمورا كانت مخفية عن البشر في الدنيا. الأيدي تتكلم يوم القيامة، والأرجل تتكلم يوم القيامة، ولا سيما بالنسبة للكفار. الكفار تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، هم ينكرون في وقت من الأوقات عبادة الأوثان، يقولون: نحن ما أشركنا بربنا، ما عبدنا غير ربنا غير الله. فيختم على أفواههم، تطبق أفواههم ولا تتكلم، فيكون الكلام للأيدي والأرجل، فتشهد الأيدي عليهم بما فعلوا أي الكفار، والأرجل تشهد عليهم بما فعلوا، تشهد عليهم بأنهم ذهبوا إلى مكان كذا لعبادة غير الله ولإيذاء المسلمين وغير ذلك من الكفر والضلال والمعاصي. كذلك أيديهم تقول: أنا قتلت كذا من المسلمين، ضربت كذا من المسلمين، وما أشبه ذلك. ثم بعدما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم يرد النطق للفم فينفضحوا، يرد النطق للسان كما كان قبل ذلك ينطق. فالآخرة دار العجائب والغرائب، يظهر الله تبارك وتعالى فيها كثيرا من الأمور التي ما كانت تعرف في الدنيا. أما بالنسبة للمؤمن فالذنب الذي تاب المؤمن منه لا تشهد به عليه جوارحه كأنه لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالذنب الذي يفعله المؤمن في الدنيا ثم يتوب منه يمحي، فلا يراه في الآخرة، لا يراه في كتابه الذي يعرض عليه، لا يرى إلا الحسنات، أي إلا ما عمله من الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والعطف على المساكين والمنكوبين والمنهوبين. هذه الأعمال الصالحة التي تسره ذلك اليوم إذا رآها، هذه تبقى في كتابه الذي سجل عليه الملكان رقيب وعتيد. كاتب الحسنات ما كتبه يبقى، وأما ما كتبه كاتب السيئات يمحى. فلما يعرض عليه كتابه يرى هذه الحسنات فيسر بذلك سرورا كبيرا. فاللسان إذا ذكر الله في الدنيا فأكثر من ذكر الله، وكف عما حرم الله من المعاصي، واستعمل لعدد الذكر الأنامل، كان ذلك أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله. ما جاء عن رسول الله أنه مسك السبحة يوما، إنما كان يسبح بأنامله، كان يستعمل أنامله وهو أفضل، وذلك لأن الأنامل جزء من الإنسان، أما المسبحة فليست جزءا منه. ضبط عدد الذكر بالأصابع أفضل عند الله من ضبطه بالتسابيح. ثم التسبيح هو قول سبحان الله، أما التقديس فهو كل لفظ يدل على تعظيم الله. الحمد لله تقديس، الله أكبر تقديس، لا إله إلا الله أفضل التقديس لربنا تبارك وتعالى. كل الذكر دون لا إله إلا الله في الثواب، في عظم الثواب، أقل بكثير من لا إله إلا الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن لا إله إلا الله: أحسن الحسنات، هي أفضل من سبحان الله ومن الحمد لله ومن الله أكبر ومن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنواع التقديس كثيرة، كل ما هو تمجيد لله تبارك وتعالى يقال له تقديس الله، لكن هؤلاء الأربعة هن أفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأفضل هؤلاء لا إله إلا الله، ثم بعد لا إله إلا الله سبحان الله هو أفضل الذكر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان الله وبحمده. هذه سبحان الله إذا أضيف إليها وبحمده يكون الثواب أعظم، وإذا قلنا سبحان الله فيه ثواب كبير، لكن إذا أضفنا إليه وبحمده يكون أعظم. من جملة ثواب سبحان الله وبحمده أنه تغرس لقائلها بكل مرة شجرة في الجنة، نخلة في الجنة ساقها من ذهب. فالنخلة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولا منظرها شيء يملأ النظر سرورا، ساقها من ذهب. كل شجرة في الجنة إن كانت نخلا وإن كانت غير نخل شكل ساقها ذهب. ثم ثمار النخلة هناك الحبة الواحدة كالجرة. ثمر النخل هو الرطب لما يكون طريا، بحيث إذا عصر ينعصر يسمى رطبا. هذا الذي ذكره الله تعالى في القرآن في حق مريم: رطبا جنيا. قبل أن يصير تمرا يقال له رطب، لما يكون رطبا بحيث لو عصر ينعصر يخرج منه دبسه هذا يقال له رطب. وقبل ذلك يقال له بسر، وقبل ذلك يقال له بلح. بلغة لبنان كله بلح إلا التمر، ما قبل التمر في لبنان يقال له بلح، وهذا غلط من حيث اللغة العربية. فالنخلة الواحدة في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ثم هي لا تيبس ولا تفنى، كل شجرة في الجنة لا فناء لها إلى أبد الآبدين، تظل تثمر وتعطي الثمر، كلما قطف منها شيء أنبت الله مكانها، أعادها كما كانت قبل أن يقطف منها شيء. هذه بكل مرة من سبحان الله وبحمده يغرس الله له شجرة من النخل في الجنة. فالذي يقول كل يوم 1000 مرة تغرس له كل يوم 1000 شجرة من هذا النخل، الحبة الواحدة من ثمرها ورطبها كالجرة. ثم سبحان الله وبحمده تكون جبرا لما يفوت المؤمن من بعض الأعمال الصالحة، كالذي يقصر في قيام الليل، والذي يغلب عليه الجبن فليس له إقدام على جهاد الكفار، كذلك الذي ليس له سخاء كرم فيقصر في الصدقات، فسبحان الله وبحمده تكون جبرا لكل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. ثم هذه الكلمة هي سبب لتيسير الرزق، فالذي يكثر من سبحان الله وبحمده الله تعالى ييسر له باب الرزق، فمنافعها عظيمة جدا. وليس شرطا أن يعرف الشخص كم سبح وكم هلل، لكن بعض الأشياء التي قال الرسول عنها من ذكر بعدد كذا، فهناك مطلوب الضبط بالعد، لأن العدد الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر، إذا نقص عنه لا يحصل ذلك السر. إلا أن بعض الأشياء، بعض الأذكار، إذا زيد فيها لا يفقد ذلك السر من ذلك الذكر، لا يذهب ذلك السر. فلا يشترط معرفة كم سبح الشخص وكم هلل في النهار الواحد أو في الليل، لكن الإكثار من ذلك فيه خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين القائمين القانتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من أول سورة يوسف إلى الآية 52 من نفس السورة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، الله ليس كمثله شيء. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد نقل الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في رسالته، والإمام الرفاعي في كتابه البرهان المؤيد، عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا، أي مخلوقا. اعلم أخي المسلم أن طلب علم الدين فرض عين، بحيث لا يجوز لكل مكلف جهله، وأن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع، واعتقدوا ما وجدوا عليه السلف وأهل الحق من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وعرفوا ما هو حق الله عليهم. ولأهمية هذا البحث اشتغلوا بتأليف الرسائل العلمية في توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، لأن من وقع في التشبيه والتجسيم يكون خارجا من دين الإسلام. قال الإمام أبو القاسم القشيري: فيجب على المكلف أن يحصل من العلوم ما يصحح به عقد توحيده، لكي لا يستهويه الشيطان بوساوسه، ثم يحصل من علوم الشرع ما يؤدي به فرضه، ليكون بناء أمره على أساس محكم. فعليك أخي المسلم بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وسلم نفسك من الرياء في العمل، فاحضر مجالس العلم قبل الاشتغال بالذكر اللساني وتلاوة القرآن. سئل بعض العارفين عن الخالق، فقال للسائل: إن سألت عن ذاته فليس كمثله شيء، وإن سألت عن صفاته فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وإن سألت عن اسمه فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وإن سألت عن فعله فكل يوم هو في شأن. فذات الله، أي حقيقة الله، لا يشبه الأجسام ولا سائر المخلوقات، وصفات الله ليست كصفات المخلوقين، فهو يسمع بدون أذن، ويبصر بدون حدقة، ويتكلم بدون لسان وشفتين، وهو حي بدون دم وروح. وأسماء الله تعالى كلها تدل على الكمال، لذلك أفتى شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري رحمه الله أنه لا يجوز ذكر الله بآه، لأن آه للشكاية والتوجع، ولا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نطلق عليه العقل المدبر، ولا الريشة المبدعة، ولا مهندس الكون الأعظم، ولا مثيلاتها مما هو من معاني المخلوقات. والله فعال لما يريد، فقوله كل يوم هو في شأن معناه يرفع قوما ويضع آخرين، ويغني قوما ويفقر آخرين، ويعافي قوما ويبتلي آخرين، ويحيي قوما ويميت آخرين، وهكذا. وليس معناه أن الله يتطور ويتبدل من حال إلى حال. والإنسان الموحد هو الذي ألزم قلبه وجوارحه موافقة مقتضى القرآن والسنة النبوية المطهرة من غير اعتراض ولا جحود، ولا يشبه الخالق بالمخلوقين. وفي هذا يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل، وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. وقد قال الإمام عبد القاهر أبو إسحاق البغدادي الإسفرايني: المشبهة مجسمة والمجسمة كفار، ذكره في كتابه أصول الدين. لذلك لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ما يقتضي إثبات الجلوس والحدقة والأذن واليدين الجارحتين والانتقال من مكان إلى آخر في حق الله تعالى، لأن هذه من صفات المخلوقات. وأشنع الكفر التعطيل، وهو نفي وجود الله تعالى، وهو كفر الملاحدة. وأما من فكر بعقله في نفسه وقال: أنا لم أكن موجودا ثم وجدت، إذن أنا لابد لي من موجد وهو الله الذي ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، ويستحيل أن يكون مشابها لشيء من المخلوقات، فهذا هو المسلم الموحد. فاحذر أخي المسلم من الذين يتصدرون للتعليم وجذب القاصدين قبل تحصيل القدر الضروري من علم الدين لعدم أهليتهم لما دخلوا فيه، وحذر منهم، فإنك مطالب بالحرص على الشريعة وصونها عن التحريف والتبديل ولو بالتحذير منهم، واصرف الغالي والنفيس في سبيل تلقي العلوم والمعارف من العلماء العاملين الذين يغارون للدين ويشفقون على المريدين فيعلمونهم معرفة الله رب العالمين. واعلم أن العالم العابد أشد على الشيطان من الجاهل المتنسك، فالأول يصرف عن نفسه وساوس الشيطان امتثالا لأمر الرحمن، والثاني يكثر من الأعمال مع الجهل والغرق في الأوحال ويعتقد في نفسه أنه من أهل الكمال. وهمة العلماء العاملين في التلقي والتعليم والوعظ والإرشاد لا تصرفهم عن مزاولة المهن أو الصناعة أو التجارة للكسب الحلال ولأداء النفقة الواجبة عليهم، وهم بهذا الشرف الرفيع الذي هو طلب علم الدين وتعليمه الناس لا يصيرون متعلقي القلب بما في أيدي الناس، ولا يتكبرون على من دونهم في العلم، بل زادهم العلم شرفا والعمل به زينهم بالتواضع. روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلف البعير وينظف البيت ويخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاه ويأكل مع الخادم ويطحن معه إذا تعب، وكان لا يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله، وكان يصافح الغني والفقير ويسلم مبتدئا ولا يحتقر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر، وكان هين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طلق الوجه بساما متواضعا من غير مذلة جوادا من غير سرف رقيق القلب رحيما بكل مسلم لم يتجشأ قط من شبع ولم يمد يده إلى طمع. أخي المسلم، إن الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال عند الله تعالى، وإن توحيد الله يكون بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات. وتذكر دائما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة التي لا عقيدة حق سواها، وإياك والانحراف في مزالق الضلال والكفر. اللهم انفعنا ببركة أنبيائك وأوليائك وأحبابك، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وارزقنا الهمة لحضور مجالس علم الدين عند أهل العلم والمعرفة، وهذب نفوسنا وغير الحال إلى الأحسن بهمة العلماء العاملين يا رب العالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جواز لبس الحرز. روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في السنن وغيرهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

سألت إلهي قبل موتي.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل

نبيك وهو السيد الذي

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وألا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.